0: مستمعينا في كل مكان أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة نخصصها للحديث عن التدريب المهني في مدينة أم هجر، وذلك مع أحد الشباب المهتمين بهذا الأمر، وهو السيد رحمة إبراهيم رحمة، مدير مؤسسة الرحمة للتعليم والتوجيه والتدريب المهني في مدينة أم هجر. أهلا بك سيد رحمة في استديو راديو جاد.
1: أهلا وسهلا ومرحبا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: سيد رحمة طبعا من الشباب الخريجين من الجامعة، لكن ما انتظر الوظيفة، إنما هو اهتم وشد حيله، قدر استطاع أنه يؤسس مؤسسة خاصة للتدريب المهني، وقدر يدرب مجموعة من الشباب وكذلك الشابات في مختلف المجالات، ومن خلال هذه المهنة استطاع أنه أن يكون نفسه، وما انتظر الوظيفة، الآن بقى يدرب الآخرين. اليوم معه نحاور ونعرف في مدينة أم حجر هم كده كشباب محتاجين شنو، وكذلك في جانب يتعلق بالتدريب المهني الشيء اللي هم بحاجة إليها بشدة كده شنو. سيد رحمة في البداية ممكن تكلمنا عن مؤسسة الرحمة للتدريب أو للتعليم والتوجيه والتدريب المهني.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أقدم السلام لكل المتابعين. بالنسبة للتأسيس مؤسسة الرحمة، أسست قرابة عندها 4 سنوات، وبدينا الحمد لله قاعد ندرب فوق الشباب ونكوينهم. بالنسبة لجانب التدريب أو كمان الشغل اللي خلانا بيكون مؤسسة شنو، الشيء اللي خلانا لأن فيه احتياجات قاعدة الشباب الخريجين والما خريجين كله قاعدين ومحتاجين للتدريب أو تكوين، وأحيانا الشغل ده ما قابلوا في المنطقة هنا إلا يمشوا يسافروا ليه. الولاد عندهم فرصة يمدروا يسافروا، لكن البنات أخواننا ده ما عندهم فرصة لأن مجتمعنا ما بقدر بخليهم، والدين الإسلامي كله ما بسمح للمرأة بكونها بهيدا تمشي من دون زول يرافقها من واحد من أسرتها. عشان ده هنا جينا كوننا المركز وبدينا بالتدريبات. بالنسبة للتدريبات اللي كان هنا دربنا فوقها، دربنا الشباب ده كيفية في ريادة الأعمال والتربية المالية. الإنسان كيف تحاول بالشغل البسيط تكون لك مهارة أو تكون لك معلومة في مجال واحد مهني، وتقدر إن شاء الله تستطيع فوقها تقرب فوقها نفسك. أنا شخصيا حاليا القاعد ده اتخرجت عندي 7 سنوات وما اتوظفت لسه، والفورماسيون رحسة حاليا أنا استفيد منها لقد كون فوقها نفسي. ده فورماسيون كان اتدربت 2015 في الكمبيوتر نشهرين فقط، حس الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى بيكون قدر كرك فوق نفسي كوان فوق المركز، وسوينا عيدا مؤسسة بسيطة عندها فوق التصوير، عندها فوق الطباعة، عندها فوق الرير، قال لحد درجة قال نسوي كتب. دونك بالنسبة للتدريبات اللي قال نسويها، علينا قال نسوي تدريب في ريادة الأعمال، قال نسوي تدريب بالنسبة للكمبيوتر، قاعد نعلم الشباب في اللغات، اللغة الفرنسية والإنجليزية كل عندنا قاعد، قاعد نعلم الشباب في الطاقة الشمسية، قاعد نعلم الشباب في السجير، نعلم الشباب في المنيجيري معناتها النجارة. كان لقينا دعم من جانب هنا شبكة الشباب للتنمية والقيادة في تشات، سمحت لنا بيكون انه كوين قرابة 10 تدريبات. من ضمن التدريبات دربنا الشباب في الهلاقة، دربنا الشباب في الطاقة الشمسية، دربنا الشباب البنات في عن الرسم، دربناهم كمان في عن المشاط، دربنا كيف يقدروا يحولوا اللبن يقبلوا يسوي ياور، دربناهم في الكعك، دربناهم في الصابون، دربناهم في عدلين الفوطة، دربنا الشباب في عن اللاشو والبنشير كيف يقدروا يسوي بنشير ويسوي لاشو، ده كله دربناهم فوقه. آخر شيء بتن دربنا فوقه، دربنا في الأوين كيف يقدروا يسوي اللفايل أنجيكو تيسي ساكت، كيف يقدروا يحولوا ويسوي يكونوا يسوي لفاعة. الشيء الآخر دربناهم فوقه، دربناهم كيف الشباب دلله يقدروا يسوي الصابون السائل عن الغسيل الإيدين والطاسات والشنو، ده كل الحاجات دربناهم فوقه. قاعدين نقيم أيضا كمان دورات محاضرات بالأخص للطلبة في غرابة البكالوريا، لما كان الباك قرب قاعد نسوي لهم توجيهات كيف الإنسان لما كان ده في الباك ده شنو الشغل اللي يسوي، شنو الممنوع شنو ما ممنوع، حتى بالنسبة للزمن كم مثلا انت عندك لغه عربيه مثلا 4 ساعات، كيف ال4 ساعات تقدر تقسمها، ال30 دقيقة تسي فوق شنو، ال10 تسي فوق شنو، ال40 تسي فوق شنو، ال20 تسي فوق شنو، كل التوجيهات قاعد ندوم لدرجه الانسان كان كمل ده خلص ما يودي الورق مباشره، يهاوي ورقه لحد يمكن فيه اخطاء املائيه كل قاعد والاشياء دي قاعد. بعد ما خلصنا من ده بعد مباشره النتائج انت البكالوريا تراد بنجتمع مع الشباب الناجحين، وكمان بنحاول نوجههم كيف الانسان يقدر يختار التخصص، لان بعض الناس صحيح ولقى الباك حقها شغل بسيط ما بعرفه. احيانا ده يمكن التوجيهات من الوالد ومن جاي، لكن احيانا ده ما ببقى انينا بنجي نرمه معام الانسان اللي بدور بتخصص في المجال المثل ده لابد مهاراته تكون مثل ده ويقدر يمشي في الجامعه المثل ده خلاص نحاول ندوم التوجيهات. زياده على ذلك قاعد بنحاول نسوي دورات تدريبيه ومحاضرات بالنسبه لاكتشاف المعلومه الخاطئه. لان انا كمان عضو في النادي كلوب ايري في هنا بيش عضو فوقه لقينا مشروع مول لنا الازاد ايري في الفرنسيه ومع الشركاء حقا غرابه احنا سنه كامل كل ما شهر بنسوي تدريبات 2-2-2 لحد غرابه سنه كامل. كيف الانسان يكتشف المعلومه الصحيحه والخاطئه في الفيسبوك في الرجوع في التواصل الاجتماعي بالاخص. الشيء الاخر بالتاني كيف حتى الصوره دي كان مفبرك كيف تقدر تعرفها, حتى الفيديو كان مفبرك كيف كل عند تطبيقات وصفونا ليه معنين الشيء المعلومة اللي جينا دي جينا خدتناها في عرض الواقع مع الشباب دو قدرنا ووقيناهم فوق كل الأشياء دي. حاجات كثيرة قال نحاولوا بكونا نكونوا فوق الشباب عشان الإنسان يقدر يحاول يكمل نفسه.
0: ما شاء الله مركز ده انتو تدربوا مجالات كثيرة مرة.
1: نعم.
0: ذكرت حسا في الخياطة وفي الكمبيوتر وفي اللغات وفي الرسم للنساوين وكذلك للمشاط وكي. كيف تشوف البنات كده كيف جاية هكون في المركز تشوف كيف هل بيجوا بك أن عندنا عادة كالبنات كيف الغالب كالناس ما بسمه لهم مثلا بيجوا بخدوا مؤخدي مثلا.
1: بالنسبة للبنات صراحة مشاركتهم جيدة لأن أول شيء المجتمع هو ديما بنظر للنادي من مؤسسة المؤسسة وشنو بحصل في المؤسسة, لأن إن تقلقوك إنسان بيكون المدير متصف بصفات جيدة النادي بسق فوق وبديك بيتا تمشي أنا هنا لدرجة بكون واحد بالتلفون بس ينادونا يا أخي بتمشي اللي مش تجري معاكم ده عدة مرات حاصل لأنه هم عندنا فوقنا السخة والحمد لله من بدينا لحسك شيكي بيكون مشاكل ولا شيء واحد واجهناك بيكون تقول لنا عقوبات أو تقول لنا تحديات كي بيكون البنات ده أهالي ميلزمون ما يجدك ما فيه مجرد ما قلنا فيه التدريب قاعد لحد بها يانا ده أو لا أمور هم بجو يا أخي إنكم تدريبات اللي ما عندكم بنشيد قاعد يساعد كان خلاص تجي إن شاء الله عندكم شغل ده نادونا بالتلفون نجي عدة مرات ده قاعد ولما كان قلنا فيه تدريبات قاعد أحيانا بعد التدريب بدل درجة البنات ده بيجوا كتير من الولاد كلها ده كله قاعد في المشاركات
0: ما شاء الله. بالذات في مدينة أم هجر التدريب المهني ده أنت تشوف أهميته كيف؟
1: صراحة التدريب المهني مهم. أنا هنا اليوم كان فتحنا في أم هجر ده إننا الشباب كتير خريجين قاعدين ساكت
0: ما عندهم عمل
1: ما يتوظف لكن كان فتحنا ده نلقوا اليوم منهم القاعد الحمد لله بيسيء إندرك شقاع بخدم قاعد بخدم مكنة قاعد بخدم سجير النجارة المنيجيري مثلاً عند سوق بسيط كخدت قاعد بيسوقه معناته أشياء كتيرة قاعد بيسوها ما طبقوا إيديهم فقط قاعد بنتظر الوظيفة لأن التكوين المهني ده مهم مرة واحد كبس في مجالنا على مدينة أم حجر.
0: صحيح.
1: الشباب ده الحمد لله بيكونا بالتوجيهات القاعد ننطم شيء ده اليوم نادم بس القاعد الساكت ده من الصعب.
0: جميل لله. جميل. هل في المركز ده عندكم شركاء بيساعدوكم بالذات مثلا إي أو نابي ولا كي المهم جهات اللي تدعم الشباب؟
1: جهات تدعم الشباب ده كما عندنا أصلا أنا هنا فقط لقينا دعم من المستشارة حسنة موسى علي كان في الوقت ده دعمتنا شالت لنا 50 شاب وشابة مناط الطلاب الماهرين الأوائل في المدارس شالتهم دربنا لفترة هنا شهرين في الكمبيوتر بعد ذلك جينا لقينا مشروع نسويت جاب لنا 36 بيت البنات اللي كان بيسموهم في ديسكولاريزي اللي كان ما يتوفق وبيكون بدوا الدراسة ومعشين كيخلوها بأسباب الزواج ولا الأسباب المادية ولا الحاجات دي جاوبنا ندربناهم في القياطة فترة عن شهرين. يوم جينا في الحفلة عن الختام هم سيادة بس القلق هنا مدى اللي مرقوا فوق في الحفلة ده هم سيادة خيطوا بإيديني فصلوا وخيطوا ومرقوا فوقهم ظهر صراحة جميل مرة وهيك بس زيادة على ذلك بتان في مجال هنا الكمبيوتر الأخت البرلمانية كبرى ظهر يسيد أنا منك أنا يوم 29 لهنا الشهر الفات ده بس سوينا الحفل الختام كل شيء على 33 طالب وطالبة الناجحين بامتياز في البكالوريا ده اللي جابتهم لنا فترة هنا شهرين كل سوينا لهم تدريب على الكمبيوتر لكن دعم خارجي في مجال الآخر ده ما لقينا اللي بس في الأعوام السابقة في جانب هنا المشروع هنا أوناجس أنا بشخصيتي ده لقيت دعم لكن قبل ما نخط المركز بعد جينا في خطة المركز ده كله لقيت دعم من مشروع هنا سنكمل أمبلوا وقت ده كان الوزارة خطتها ده كل لقينا شغل بسيط وحاولنا إن شاء الله بينا فوق بعض الأشياء ده وقدرنا واصلنا فوق.
0: جميل. هل عندكم علاقة مع مراكز التدريب كان في مدينة أبشة ولا آتية ولا هنا في إنجلمينا عشان يساعدكم أنتوا ذاتا في بعض المجالات؟
1: نعم مراكز التدريب ده عندنا مع شراكة قاعدة مثلا مركز في أبشة عندنا مركز هذا الأخ صلاح الدين حسين الشاذلي اللي بنادو سيفا قاعد عندنا كمان في آتية ثلاثة مراكز قاعدين المركز البرجو دي باتا بسموه عندنا مركز البرجو قاعد مركز سنين قاعد عندنا كمان علاقات مع المراكز اثنين من ضمنهم مركز ميار هنا الأخ سيف النصر الماهي ومركز شوديب هنا الأخي بخيت أحمد عبد الحكيم ده عندنا ما معناته علاقة لدرجة في الأيام ده كله بخيت كان قبل شهرين ده فات سوى الدولة وعنين طلبنا بيكون يا خشانة في مهجر كل الحمد لله سولنا فورماسيون في فن الإلقاء المعسل.
0: جميل. طبعا أنتوا في مدينة أم حجر بتأكيد في التدريب المهني ده عندكم مشاكل أو عندكم صعوبات أورد الصعوبات اللي تواجهكم شنو هنا؟
1: يعني هنا إشكالياتنا المعدات اللي قاعدين يدربوا فوقها دي ما كافية ما كافية لأن الجانب المهني دي المعدات دي بتحتاج لها قروش والمركز هذا ما بقدر بيكون يكون كل المعدات دي. يعني ناس قاعدين نخدم بالشيء القاعد والحمد لله الشيء القاعد ده كله قدر بيكون للشباب ده ندرنا أهلهم فوقها والشيء المعفي ده الصعوبات اللي قاعدين نواجهها دي والأشياء الآخر يعني هنا ما عندنا شركاء شركاءك بيكونوا يجوا يقفوا معانا ويساندونا في ولاد المركز الشغل ده استعينوا فوق ده اصلا ما في حاجه قاعد نبذل جهودنا بس الفرد الشغل اللي إننا قاعد نخدمه فوقه، والشيء الآخر بنلقوه من خلال التسجيل الانسكريبشن عن الإيارات اللي بيجوا قاعد بهن المشاركة ده، ده بس قاعد نحاول نسوق فوق لكون شركاء كده ما في. والشيء الآخر من ضمن الصعوبات الشباب اللي كان كملوا ده سوينا لهم تدريبات ده، في المفروض لابد يكون عندهم أكومباني ما قاعد اللي بيسموه معنات الكيت، نقدر الشغل اللي مجاله يتدرب فوقه ده، يتدرب مثلا في القيادة على الأقل يلقى لي مكان ويلقى لي بعض المعدات عشان يمشي طوالي خط على أرض الواقع، مثلا يدور في الدرب في الطاقة الشمسية يلقى لي معدات يمشي خط في أرض الواقع، يتدرب في الأنديجو يخط معدات يسيب، لكن في المجال ده صراحة ما في. اللي بس كان جمعية شباب استخافة بلا حدود انت الأخ إدريس حمدان إدريس كان في الوقت واحد يوم سوينا تدريب عن الطاقة الشمسية، جزاه الله خير إننا بنات ثلاثة شاركوا معنا، البنات ثلاثة دول جوا الدوم كيت بيكون هيقدروا يساووا يسووا فوق العمل، لكن مجال آخر جانب آخر ده كده ساعد هنا ده ما في.
0: أكيد نسأل الله لكم التوفيق إن شاء الله.
1: إن شاء الله يا رب.
0: بشكل عام في مدينة أم حجر للشباب يعني أبرز التحديات اللي تواجه شنو للشباب؟
1: عندنا إشكالية أحيانا في التوجيه، التوجيه ده مشكلة مرة واحد كبس، أي إنسان ربنا خلقه بصفاته خاصة ومجال واحد ده كان دخل فوق ده بقى صراحة ماهر مرة واحد كبس، ومجال واحد ده ما يقدر ماهر، دون كان هنا قال نفسه لحصة كل جهد الشباب ده نوجههم، لأن نادو ماهر بكون عايز ندسه فوق يمشي قدام كده ده مهلك بقبل، دون كدارين نوجههم أي نادو يكون عليه صفاته عليه شغل ربنا سبحانه وتعالى وفقه فوق ده نقدر نوجهه، إنش دلالة كان سويت الشجال كده تبقى ماهر، كان سويت الطاقة الشمسية تبقى ما شاء الله، كان سويت مثلا الخياطة تبقى ما شاء الله، كان سويت كده تبقى ما شاء الله، ده بالنسبة للتحديات، التحديات الأخرى مش المعاصي قلنا ده الشباب ده كان بعد يتكونوا ده شيء بقدروا يبدو فوق العمل ده ما في.
0: معلش هنا كده انتم ما تواصلتوا مع الجهات اللي تدعم الشباب مثلا زي المجلس الوطني للشباب ولا وزارة الشباب والرياضة؟

0: بالنسبة لجانب حنا السنجتي كان في البداية لمينا مع الرئيس أبكر دنقايا في آتيا شهر رقمي وشلت الرقمة وخلاص قلت نتواصل. مجرد ما شتينا من هناك أنا كان ما قدرت الحفلة لأن أمي توفيت يوم 27 توفيت وخلاص أنا قمت قبل ما وصل. أنا بعد العزاء وكده حاول بكون أتواصل معايا لا ما قبل أصلا كبس خلاص أنا كل ماشي خليت. حتى في جمعنا هنا لما جيت قال نحاول نتواصل معايا بيكون يقابلني كمثل الشباب الآخرين ونطرح عليه برنامجنا أنا محجر والشباب أنا محجر كيف بخدمه لكن ما لقيت مني صراحة أي جهة. وهسه أقول أنا من هاي اللي فتش إن شاء الله كان لقيت أنا أقدر نحاول نتواصل معايا إن شاء الله.
1: سيد إبراهيم الرحمة نحن طبعا قاعدين في نهاية البرنامج هل عندك كلمة أخيرة توجه للشباب لا سيما للشباب مثلا خريجين لكن لسه ما لقوا عمل ومنتظرين الوظيفة بس قاعدين ديل؟
0: أنا الرسالة دايما قاعد لمالي إخواني الخريجين أنا كل واحد من ضمنكم خرجت عندي 7 سنوات لكن ما بس انتظرت الوصيفة حاولت أول لي محارة كلها من فترة شهرين والحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى بكان وبقى لي السبب أنا مصدر هندخل حاليا أسست المركز سويت لي مؤسسة صغيرة يدخل لي فوقها مصاري وكون فوقها بكون أسرة حاليا قاعد. الوظيفة دي ما بتشير كل الناس الإنسان ما بتطبق إيدينك فقط ترجع الوظيفة لأن الوظيفة بهيدا محل حاول كوي لك مهارة ربنا سبحانه وتعالى بيكون موفقة اتوظفت الحمد لله عندك المهارة بيجاي وعندك بيكون الوظيفة بيجاي لأن المثل بيقول الإنسان كان عندك مصدر هندخل 3-4 ده شيء جميل مرة واحد كبس مثل النادم كان مصدر دخل هناك مثل واحد ده بيقول مثل الكرسي ورجلة واحدة كان الرجل الواحد انكسرت دمارات الكرسي بقى لكن في حال عندك مصدر دخل 2-3 تقدر بيكون خلاص الرجل الواحد كان بيقعد ما فيه كل آخر يتركز دونك عن هنا إننا كل شيء بيكون تام ربنا سبحانه وتعالى وفقنا وعنتنا نس اليوم إذا مقطعين رجلين مقطعين ان جسم من اعضائي عندك مقطع قاعد وتشوفهم قاعدين بمرقوا في السوق بيدبروا ما بالك انت شاب مثقف قاري عندك دبلوم وتقعد الا تهتم للوظيفه ده ما حلال. الشيء الاخر انساني ما يهتم بس للاسره انا عندي اسره مرموغه بيكون انا اقعد الا بنطوني بيصرفوني وبيسوا لي جاي يجوزوني ويسوا انا اقعد الا للاسره ما نسي اعمل ده كله ما حلال. والشيء الاخر الانساني ما تقول بيكون انا بس اتخرج مثلا في مجال القانون اللي نلقى عمل في مجال القانون ما ببقى انت بكون ارى اليوم اتخرج في التاريخ وده كنت قبل في مجال انا الحاسوب قبل قال نخدم يمكن تتخرج في مجال اخر وتجي ربنا سبحانه وتعالى تدق لك باب واحد ويفتح عليك بيكون في مجال اخر ده كله خلينا نحاول. واصلا كان عمل ما عندي اي عمل ده إيه ما في الانسان انت حاول ابدا مجرد ما بدات الله سبحانه وتعالى ما بخليك اصلا كبس لكن اقعد مكتوف الايدي عندك اسره تقدر تكون لك اسره داير تواصل في المجتمع داير تسيء اي شيء انك اخرادك قاعد الوالدين دي صحيح جزاهم الله الخير بيكونوا ساعدونا وبنقموا حاليا ده هم بيكونوا عنينا رجوا خليه لو هم يعطون مشولهم لكن نادم لو عمرك ده تقعد عندك لك كم سنين وعندك شهاده وعندك جواز تقعد تتقي ساق الاسره ده ما حل خلينا نحاول نبحث لنا عن مهاره اي مجال مجالات قاعده مراكز التدريب دي قاعده نمشي نتدرب ليه في مجال واحد ونقدر ان شاء الله نبدا فوق الشيء الناس اليوم اللي بيجوا كبار في هذه المؤسسات الكبرى ده كله يبدو من البسيط ما نقدر نقول يبدو من الصفر إنسان تبدأ من الصفر ده شيء صراحة صعب مرة واحد لكن من البسيط الشغل إنك بسيط تخطى على أرض الواقع ومثل ما بقولوا لي كل حركة إن شاء الله فوقها بركة وكان أنت بديت ده ربنا إن شاء الله سبحانه وتعالى ما بخليك. والشيء الآخر ده نقوله للإخوة الشيء كناس إنهم استطاع ده كان شيء في أسرتك أخوك ولا بريت أخوك ولا الزول الآخر بدأ بمبادرة قاعد بيسوي وإنت عندك شيء ده حاول أتأمى حاول أتأمى خليه يمشي لقدام أنت عندك سيسخر كبير في الأسرة هو أنبادك ربنا سبحانه وتعالى وفقه ده يمكن الحمل الكبير ده هو اللي بقدر بيشيلك منه كان بقول 2-3-4 في الاسره ده معناتها تتقوا خلاص للاسره كل التخفف لا وتكون اليوم الناس قاعد بيساعدوا بعد الاسره ده ما شاء الله لكن بعد الاسره ده صراحه المساعده ما في كشفت اخوك قاعد ماهر في مجال واحد وماشي وما شاء الله نادم الثقه ما نادم فوضى ساكت ده حاول اتامل في المجال ده حتى الكوادر كل اطلب مني بيكون للشباب ده خليه يحاول يعينوا الشباب كان شلتوا ماشي ليه في مجال قاعد بيكوي الناس او كمان بدر بيكوي نفسه ولا شغل واحد حاول اتامل بالشغل البسيط ده اليوم انين الاخر خليك في المركز انا جاب لنا السيز واحد كل معناتها سعدانا شاب مثلا بيكون يتخرج في المجال عن الطاقه الشمسيه مثلا عديت له بيكون مفاتيح وعديت له حاجه بسيطه كي بيكون يستمر فوق كل ساعته اليوم شاب درب في مجال المكنه انتهت المكنه بيدا كل معناته ساعته دونك خلينا نحاول نساعد مع بعض ان شاء الله عشان الشباب ده ما يقعدوا ساكت اليوم الشغل اللي بيجيب المشاكل في البلد ده الشغل اللي بيجيب الاشياء دي كل ادم العمل بس اليوم نادم كان عنده عمل ده بتم بسرق له شنو اخذت النادم من موتوي بتقول له بشيل له شنو عنده عمل بنود له في بيت بسرق بسيه شنو دونك كل كده معناته ادم العمل لو كان في حاله ان العمل حتى كان بسيط ده الاشياء ان شاء الله كلها تبقى ما فيها والله يوفقنا ان شاء الله كلنا كيه نحاول لنا عمل نحاول نكون نفسنا ونسي لنا عمل عشان نمشي قدام ونقدر ان شاء الله نساعد مع بعض الله يوفقنا قدام ان شاء الله.
1: شكرا جزيلا سيد الرحمة إبراهيم الرحمة مدير مؤسسة الرحمة للتعليم والتوجيه والتدريب المهني بمدينة يم حجر على هذا الحديث. مستمعينا في كل مكان هكذا تابعتم هذه الحلقة الخاصة التي تحدثنا فيها عن التدريب المهني بمدينة أم حجر وكان ضيفنا فيها هو السيد الرحمة إبراهيم الرحمة مدير مؤسسة الرحمة للتعليم والتوجيه والتدريب المهني. في ختامها تقبلوا تحيات المهندس في التسجيل محمد نور موسى وفي الإخراج عبد الله التوث ومني في التقديم عبد الله يعقوب بخاري لكم منا أطيب المنى وإلى لقاء جديد في

0: الولفة بتجيب الريدي لكن ريدي قتال الفويغو
1: توي موان سي بو لا في توي موان سنفيني راجام.

0: الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة نجمينا.
1: كونوا برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.
2: لا لي بوبلاسيون سوسال مو هرمون بلامسا انديزا غود ماكم انا غود بيكس في كاسما انا راديو تشاد بوزي ما في بوبلاسيون سو باسما.
0: هنا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد من العاصمة نجمينا.

بسم الله الرحمن الرحيم. هنا انجمينا دار الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد للمستمعين ومستمعات الكرام في كل مكان أينما كنتم. أسعد الله صباحكم بكل خير وأطاب أوقاتكم باليمن والبركات. أسعد المستمعين والمستمعات رقدت عافية إلى ليه شين حالكم من تقول الجلد أسعد المستمعين. الساعة 7:00 نفس ساعة في كل الأراضي الوطنية تشادية 75 دقيقة في لب ليلة 75 دقيقة سادة المستمعين والمستمعات تسمع المنوعات الغنائية البلاغات الدعايات الساعة 7:15 نشرة الأخبار من عسرة التحرير. بعد الأخبار كمان نواصل معكم لغاية الساعة 8:15. أعزائي المستمعين ومستمعات الأكرام حنا غديو كات في كل مكان محمود قسر حمات من عميز الساعة 9 الليل وقائد معانا لحظات كمان إن شاء الله بخلي المجال أمام الميكروفون عبد الهادي محمد تصالح بابا يارو يلين مقاييس في المراقبة الصباحية. كل البرنامج حنا اللانجا ناسيونال قادم بتسمو كمان في تهد إشراف بابا أبا آدمي ساعة يبكو وكلكل. أعزائي المستمعين والمستمعات تكيزوا تقديما لبرنامج الكوماندان ديبور بإجريك على ديفرانس اللوم إغالا ليمي أبتغسون عبد الهادي محمد تصالح بابا يارو. أعزائي المستمعين محمود نوقف الإشارة ونسمع كمان أول فاصل غنائي. صباح الخير لكل سادة المستمعين والمستمعات الحاليين قادم بتابوا الإعزاء الوطنية لجمهورية كاد أن إحنا معاكم وأنتم معنا الفنانة يا سلام. أعزائي المستمعين والمستمعات ده كذلك آدم قاسي نهدية خاصة لكل سادة المستمعين والمستمعات الحاليين قادم بتابوا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد. شوقنا بحر ودموعنا مطر وكلامنا كمان يكون عسل للمستمعين الناس المردانين. نتمنى من ربنا سبحانه وتعالى اللي يديكم العافية يا ربي. قولوا آمين. وأي زول الدائر كمان رزق اليوم حقا كذلك الله يدي لي آمين يا رب العالمين. بمناسبة يوم الجمعة المبارك يلا

الجمال لاتشات اودنا زمان بمسه الشيبه وبعد بدس الكجيل وما اشبع ذلك الساده المستمعين وبمشي تن القرون. فحاليا كمان الساده المستمعين او كمان يعني بيستعملوا القريو. ايوه ولدا بعيد ولدا قريب عسى كمان مشكله كل العشائر خطوها اكوتين. فعلى كل حال حتى كان قلت بس القرون ده بيربطوا كيف ذات اقول او يمشطوا كيف ذات اقول في بعض من العاوين ما بعرفوا كامله. يا سلام البغصة مع اللبن زمان جدودنا كلهم أهل زي البغصة ومع اللبن. على كل الأسادة المستمعين ولا مستمعات لكن حسا كمان تعشي في شنو البقى. فنتمنى كمان إن شاء الله وسط الزبدة ذات كل فيه والله نشوف الغنم والبقر كل قاعدين بقروا باكلوا لكن أو إن هسا بدون اختراع بعد منهم ده يعني دايرين بس المشاهد عندك جاهز ده أنا السوق بس قاعد قاعد ده واحد بتلقاه عندها صوف ذاته كلها كما دست الصوف المرهومة ده ما بنفع. فعلى كل حال كان زمان تشوف يعني بتمشي لك في قيرية دب قران سكين جلا دل شعري فرشة. فعلى كل حال كتنقول لكن هسا كل شيء ده بيجي فهذا كنت مرسي. صباح سعيد لكل السادة المستمعين والمستمعات. أنا غاديو كاد نجي في داخل الاستوديو ونقري البلاغات الرسمية على الإدارة. انت اللشون الغدائية التابعة للوزارة انت الاستقلال عراضي السكن والتمدن تطلب من الأشخاص النتر لكم أصمامهم ديل عندهم نقاعات في أماكن مختلفة نطلب منهم بمشوا بأوراقهم في كاداستر. هم السيد أليكسي إجيمي دانغاسو عند نقاع في كاركيا دينيو سكسيون 3 إلو 342 لو 18. سيد مختار صالح نور عندنا في مشاغة سكسيون دي يلو 16 لو 10 11 و 12. السيد الشريف عبد الرحمن ده كذلك عندنا في كاركي تكرة سكسيون دي يلو 10 ولو 13. نصر شرف الدين عادم نقعته في كاركي حرنقاجي سكسيون 3 إلو 191 لو 8 و 10. ألي إبراهيم أسمان عندنا في كاركي حرنقاجي سكسيون 3 إلو 191 لو 7 و 9. عثمان عبد الله عندنا في كاركي ديجيل كودو سكسيون 3 إلو 58 لو 4. السيد محمد موسى إيسا عندنا في كاركي ديجيل كودو سكسيون 3 إلو 75 لو 2. وأي نادم الله بعرف الناس ديل كمان يعني خليه بوريهم وبمشوا بأوراقهم الله بلغ ده هو كونفوكاسيون. الريجي حن الريسيت حن الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد تتخبر لكل الزباين وبذات لكل المستمعين والمستمعات بجوب البلاغات العادية أو الرسمية وبذات الناس القاعدين برا في القواجر. إذا كان بس دايرين ما تتقوا بنفسكم طوالي ندوكم الأرقام الاثنين تقدروا تتصلوا بها وتجوبوا ترسلوا لكومينيكي ونفس الأرقام النتري لكم ده عندها الواتساب هو 69 54 23 37 ده إرتيل تيجو 92 44 04 69. الشيء ده الريجي عن الريسيت عشان داير تكون جم المستمعين عن الغاديو الشات. الساعة 7:10 نمشي في مكنة الفن.

0: أبهات وتلاميذ وأساتذة. الدخول الدراسي قاعد بيجهز بكايه لامي فورتي الإمبريميري وبين جرافيك قاعد تصنع الكايه بنوعية سمها وقوية طبقا للتلاميذ 100%. كايه لامي فورتين تكتب بسهولة، اختار كايه لامي فورتين الوطني ساند الاقتصاد التشادي وإنتاج القن الدلو التشاديل للتشاديين. كايه لامي فورتين قايد خلاص في الأسواق في الدكاكين وحتى بكان البوبوء الكتب يندائر بالكمية أو بفرادي. نادي طوالي في الإدارة عن التجارة عن الامبريميري وبين جرافيك في 66-45-28-40 أو 99-60-64-60. كايه لامي فورتين دا الكايه عن الأوائل.
1: إخواني وأخواتي، الكوليرا مرض خطير لكن الوقاية منه سهلة، فلنحمي أسرنا ومجتمعنا. أغسلوا أيديكم بالماء والصابون قبل الأكل وبعد استخدام المرحاض. اشربوا فقط المياه الصالحة للشرب. قوموا بغلي الماء أو استخدموا الماء المعالج. غطوا الطعام واحفظوه من الذباب والغبار. توجهوا إلى المركز الصحي فوراً إذا شعرتم بالإسهال أو القي. العلاج مجاني وينقذ الأرواح. لا تتناولوا الأدوية دون استشارة الطبيب ولا تخفوا المرضى. معا في مساجدنا وكنائسنا فلنصلي ونعمل لحماية عائلاتنا. يمكننا هزيمة الكوليرا إذا قام كل شخص بدوره.

0: السادة المستمعين ومستمعات الكرام، حنا غاديو تشات في كل مكان داخل الاستديو الساعة 7:15 دقيقة. دلوقتي دل تلقوا فوق نشرة الأخبار الصباحية انت اليوم مع أستاذ بكر حسن بخاري. صباح الخير.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. صباح النور الزميل عبد الحادي محمد سالي بابيرو. صباح الخير مستمر راديو تشات، إليكم نشرة الأخبار هن اليوم صباح ربيع الثاني 1448 هجرية، ونبدأ بالعناوين. وزير الاتصالات والاقتصاد الرقمي ورقمنة الإدارة هليكي شوا محمد قابل وفد من جمهورية نيجيريا على رأس الوفد وزير الاتصالات والابتكار والاقتصاد الرقمي دكتور بازوم تجاني. البيسا الراسا الوزير حن الدولة وزير المالية والميزانية تاير حميد كيلين. البيسا دي من بلتين فوادفيرة دا فاتت في ماو. وفي النشرة تلقو أخبار آخر فديل أناوين. وإليكم على باب التفاصيل. الوزير حن الاقتصاد الوزير الاتصالات والاقتصاد الرقمي ورقمنة الإدارة هليكي شوا محمد قابل وفد من جمهورية هنا نيجيريا على رأس الوفد وزير الاتصال والابتكار والاقتصاد الرقمي دكتور بازون تجاني، وكلموا في تعزيز التعاون في المجال الرقمي ووسعان شبكات الاتصالات وتطوير البنية التحتية التكنولوجية. والملمة المقابلة كمان فرصة إن قوان الشراكة بين البلدين وكيف يحددوا ويفندوا المجالات هنت الأمل المنها يبدو خاصة في البنية التحتية الرقمية والتكنولوجيا. وزيرنا الاتصالات والاقتصاد الرقمي ورقمنة الإدارة هليكي شوا محمد قال نيجيريا عندها مهارات وخبرات كثيرة في الذكاء الاصطناعي، وبلدنا تشاد كمان تقدر تستفيد من التجربة النيجيرية ويساعدها في التحول الرقمي في البلاد على حسب توجيهات هنت المارشال محمد إدريس ديبيدنو القال الرقمنة في الإدارة من الأولوية وتنمية هنت الاقتصاد وتأسيس فرص عمل عن الشباب. وفي الآخر الملمة كمان مرقوا ببيان شراكة بين البلدين تشاد ونيجيريا، الهدف كمان التعاون الثنائي ووسعان آفاق الشراكة في المجالات الرقمية التكنولوجية والذكاء الاصطناعي. بعد بلتين في وادي فيرا البيسا انت الوزارة على رأسها وزير الدولة وزير المالية والميزانية تاير حامد كيلين. البيسا دي وصلت فاتت في ماو، ومن ما فاتت هناك كمان وفتنا الحكومة سوى ملمة انتبادل ملمة موسعة انتبادل في الخطاء أن الزراعة والثروة وهيدرو كمان مع المسائل الإداريين المحليين والتقليديين. والمبادلة كمان كلموا في كيف النقصان عن الخريف أثر في القطاع عن الثروة والزراعة، وأيضا سمعوا الشكاوي من جاي وجاي القدموا المنتجين والمزارعين. أربعة من المعارضة السياسية العسكرية على رأسهم ويكونغو جيليمين كيمدا قبلوا الأسماء أنجمينا ولاقاهم في المطار الدولي كمان المطار الدولي حسن جاموس. على رئيس البيسا المكلفة برجوع عن السياسيين العسكريين في الوساطة هنت الجمهورية محمد بحر بشير كينجي وكثير من أعضاء عن الناس الرجوع. الزميل عبد الرحمن ميكايل والتفاصيل.
2: العفو السياسي وفتهنا الدرب للمواطنين الاندهمنية ليقبل تشاد السياسة العديلة الشالها رئيس الجمهورية المارشال محمد إدريس ديبيتنو منه شال الحكم. سياسة الإيد الممدودة سمحت لقبلين أربع من السياسيين العسكريين المعارضين لأرض الوطن وهم من أعضاء في فاكت الفريق كمان بوجوده إيكونغا كيبيني كمدا با بعض منهم أول بيقوا قادة هنا أحزاب سياسية قبال ما بمشوا المعارضة المسلحة. بعد ما وصلوا هجة ممثل الفريق كيم ده قال همن اليوم بعد فترة طويلة قبلوا الإتشاد وهم جايينهم ده بوصف فرحة كبيرة لأهلهم وأخوانهم وكل الإتشاديين، وقال هم ما جوا ليهجوا في الكراهية ولكن جوا ليهجوا في الآفي وبيساهموا في بناء الإتشاد، وقال الآفي كمان عندها أهمية كبيرة لكل مواطن. بعد ما استقبلوهم في المطار هنا حسن جاموس كلم المستشار المكلف بقبلين السياسيين العسكريين بوساطة الجمهورية محمد بشير كنجي بكونوا المعارضين ديل شارو الدرب العديل.
3: كان عندنا خلاف سياسي ولا خلاف عن الرأي ده يجب بسلم ما يجو في مشاكل وفي حروب، عشان ده المتشاهدين الأول كله جو وأسا كله لازم يجو عشان نية أنا صلح قاية والنية ده النار مشالين ده سيد الرئيس، وعنينا في الوساطة الجمهورية أي ما يوم نمشي لأخوان التشاهد قاعدين برا عندهم خلاف مع الحكومة عشان يرجعوا في البلد بسلمية ويقدم أفكارهم ده لبناها البلد وجهنا نسو الناس الآخرين ذات.
2: نذكر بكونه رئيس الجمهورية من جاب سياسة الإيد الممدودة، وده بدور بقبل كل مواطن سواء في المعارضة السياسية أو المسلحة، وبكونه دبس الدرب الأديل اللي بيجيب البنى هنشات وأمن واستقرار هنشات.
1: لي جهود ديت وباح عن الكوليرا القايد بحدد بعد من المواطنين في الأسماء الجمينة وفي المدن. الوزارة انت الصحة الأمة نظمت نقطة صحفية وحياة كمان المسؤول كبير الخسم انجيتورا جرادوما، وأعلن في النقطة دي الحملة انت التطعيم ضد الكوليرا البدت من أمس 17 وتتابي لحد يوم 23 سبتمبر الجاري في بعض من المراكز الصحية أنا سيزم وستم أرندسما هنا العاصمة أنجمينا. وقال التطعيم كمان بخص كل الأطفال الأمورهم من سنة وزيادة، وطلب من السكان خليه يودوا الأطفال الصغار في المراكز الصحية عشان يفاكسينيهم من أجل حمايتهم. بمناسبة هنا يوم العالمي لسلامة المردانين دورة 2026، المدير العام في الصحة العامة دكتور يامجي الياس جيتينغار كلم وقال الحكومة قاعدة تحسن الجودة انت الخدمات عن الصحة للمواطنين. الزميلة حجة هو حبيب عمر والتفاصيل.
4: في البيان اللي كان قدمه بمناسبة عن اليوم العالمي لسلامة عن المرضانين ده اللي كان بيحتفلوا فوق العالم في يوم 17 شهر 9 من كل سنة، في المناسبة دي كلم المدير العام عن الصحة العامة الدكتور ياماجي إلياس سايدينغار حج في الالتزام عن الحكومة في قوين سلامة هنت المرضانين وفي تحسين الجودة هنت الخدمات. ياماجي إلياس قال الخدمات دي ما مرتبطة بناس معينين بس ولكن بتعسر في مختلف القبائل هنت المجتمع التشادي، وكمان قال الرئاية المعادلة بتسبب مشاكل صحية خطيرة. المدير العام ياماجي إلياس ساجيتينغار كلم كمان في الخطة هن وزارة الصحة العامة والوقاية الانبنت في 4 محاور منا بطمنوا رئاية صحية عادلة للمرضانين بواسطة عن الملف الصحي الواحد ويأتمدوا البروتوكولات الصحية المقسسة بالأمراض عن السكري والفشل عن الكلى وفي الدخط عن الدم والسرطان في كل المؤسسات هنت الصحة القاعدة في كل التراب عن بلدنا تشاد. نذكركم بكونه الهدف من اليوم العالمي عن سلامة المرضانين عن السنة ركزوا فوقها في الإبداع عن المراكز الصحية والرئاية العديلة فيما حدث بيجي وفاد ولكن الالتزام بطول حياة هنت المرضانين.
1: أسا سبا وخمس وعشرين دقيقة قبل ما نختم نعيد العناوين. وزير الاتصال والاقتصاد الرقمي ورقمنة الإدارة حليكي شوا محمد قابل وفد من جمهورية هنا نيجر على رأس الوفد الوزير الاتصالات والابتكار والاقتصاد الرقمي دكتور بازوم تيجاني. البيسة هنت الوزارة البيسة هنت الحكومة على رأس الوزير الدولة وزير المالية والميزانية البيسة دي من وادفيرة دا فاتت في وصلت في ماو وصوت ملمة هنا أمل مع المنتجين والإداريين المحليين. ونشر سموت أخبار أخرى للنشرين اليوم سبا ربيع الثاني 1448 هجرية القراءة لكم بكرة سنبخاري بمساعدة من المهندس أوميل ميدامجي. النشر الخادمة تسموها إن شاء الله بعدين بالساعة 7:15 دقيقة. نخليكم في باقي برامج الإذاعة مع الزميل عبد الحادي محمد سالب أبيار. وهنا نجمعنا راديو تشات. مع السلامة، تيات قيلو بالآخر.

أعزائي المستمعين ومستمعات الكرام، أنا غدير جاد. بعد ما سمينا نشرت الأخبار مع أستاذ بكر حسن بخاري وسمينا شوية من أغنية الفنانة الراهل الحيامة تابيكوس، نجي في داخل الاستديو عندي واحد تبلغ أنا وفا نجري للمستمعين. أسرة الحاج حسيني أبكر المعروف بأسمة نولة الزرقاء، أسرة آدم أبكر، أسرة موسى حمزة، أسرة بشارة حسنة، عبد الرحمن خاتي في اللوطة، الحاج أبكر محمد أنكو، الحاج آدم حسيني، أسرة حسنة جديو، أسرة آدم جيرو، أسرة هارون أغوني، أسرة يونس ولدن بورغو، أسرة عمر عبد الرحمن، أسرة دربان، أسرة حسنة أبكر في كاغا، أسرة أبدان إبراهيم، أسرة الحاج أبكر قومدو، أسرة محمدي في أنجار كواسة، بلامة إسيني في أنكمبولا، اللوان كشلة أدنى أدنيني، الحاج أجي، الحاج حسنة هناك في آدا، الشيخ دشوش في آدا النيجيري، الحاج عبد الرحمن حسيني لبيت إيسا بابا، الشيخ محمد علي، الحاج خالة خرسة، الحاج جبرين مينا في لاماجي، دليجي اللوان النيجيري، دليجي محمد إيسا في آدا، سيد النايم حسيني، سيد صالي خرسة، أخونا الحاج وكواسة محمد لوم الليزين يبلغوا لكل الأهل هنكاتو هنا كاميرون يغروهم بموت هنا ولدهم آجي حسيني أبكر. آجي حسيني أبكر كان مات والتمس يوم العربية في نجمينا الموافق 10/6/2026 بعد تمرت قصير، وصرح كمان بسوى اليوم يوم الجمعة الموافق 10/8/2029 بعد صلاة الظهر في بيت الأسرة في أنجاري إكواس، اللهم يغفر له ويرحمه بالجنة، والأهل المرحوم كمان الله يواليهم الصبر. الساعة 7:33 دقيقة نفس الساعة في كل الأراضي الوطنية الكادية، ومن لميدم جيه في الهندسة الصوت وعبد الهادي محمد تصالح بابيرم المستمعين. صباح الخير أسمة جمينة، صباح الخير للجميع، كابين تكنيك.

0: شوف. فلا أيزي المستمعين ومستمعات الكرام، أنا غدي كاد، بعد ما سمينا أخنية من الفنان الكادي محمد علي إدرسيلا، أغنية أغنية جميلة وعندها معاني بالأكثر، نهديها كذلك لكل الحبايب وبذلك لكل الأمهات وكل الزوجات كل البنات، نقول لكم مساء الخير. أكيد أنتم قاعدين تصموا الإذاعة الوطنية لجمهورية كاد. السادة المستمعين، الساعة 47 دقائق نفس الساعة في كل الأراضي الوطنية الكادية، نحكي شيء كمان في الأيام ده الأنكوبية بقت كثيرة مرة واحد، البالي بقت كثير مرة واحد، والناس القاعدين بعانوا ده الإيال الدقاق وبذات الناس الكبار في السن. فأولا بأولا يا جماعة، الإيال الدقاق هو سخير السخير ده، هو ما بعرف في بعض من الأمهات ما شاء الله عندهم أهمية مرة واحد لإيالهم. السخير من صلاة المغرب خلاص ده يمين صلت أولي تربي لهم سنجة وادي أتجي بنادوة، أما الإيال دي كبيرة، الإيال ده بقول فوقها داخل دي هنا ونسى فوقها حتى بعشو كله في لب السنجة، لأن يا جماعة الأنباؤودة دي ولا إن ده السيف ولا إن ده خريف، الشيء اللي بيجيب أنباؤودة شنو؟ هما الوسخ بس بيجيب أنباؤودة. وبكان كان لقوا بارد هسه مثلا في حلال الجنب جمينا وكده ما القش وكده، ده مع بهود أقدر فور مرة واحد. فعلى كل حال أنتوا الأمهات تبذلوا جهودكم وتفكروا للإيال الدقاق. السخير السخير ده هو ما بعرف كان قدر عليك تقبل ما المرض كتا عبره، انت ذات كله تكون مرتة وهو ذات كله ما بيواجه مشكلة. نجي تولل أمهاتنا الكبار، الناس الكبار في السن، كان شياب كان أجايز، حتى إتا النادم اللي ساك ما بقيت كبير مرة وايد في السن، أمور ذاتك النفس ده هي دايرة لا شنو انتريتين. ما بس خلاص تقعد أنباؤودة بأكلك، وكي النادم الكبير هو الكبر ذات كل مرت بطن كم مرت شيء بس جل مسرة خلاص بيزيد زين. والشيء العجيب ده كمان لأخواننا القاعدين برا في بعض من الحلال المجاور عاصمة جمينة، إذا كان بنادمكم بيجي مردان الشيء اللي جينا أنا ألمي ده هم سووك عني مش السمعك توالي، ما قلقتوا لي ألمي، قلقوا لي ألمي توالي يا جماعة. الألمي اللي بقلقوا ده ما أولا بأولا وقت اللي بقوله كان نادم ده كان جين مشد بيسولك إكزامي قبل ده وبشوفوا هل عندك سكر في جلدك ولا ميلي هناك كتير ولا، يعني المعنيين الدكاترة هم بعرفوه بيسووا تحليل حتى قبل يبريسكري لك الميديكاما وإنت تمشي تبيعه وبجوا بقلق لك. لكن الدكاترة القاعدين برا في سانتر دي سانتر دول وادين الدقاق دول ده هم ما عندهم طوالي، بس بيسووا لك الكشف ده، بيسووا لك بيشوفوك ده خلاص هم بنتوك ده ما مرضك ده سوا. لكن في بعد ده انت يا جماعة ما بتعلم في الناس، ابن آدم ما تعلم فوقه، هقولتوا الناسكم يبقوا مردانين ده ذات كلها. اليوم زولك ما يبقى مردان ده ما في دنيا ده، لبتانات قالك التراهم بوشوا له ودوا لبتان، كان جوتوا مشوتوا ودوتوا لبتان ده هم بقدروا بشوفوا سهي اللبتان. أنا هسار ذات كلها كان ما عندك شيء كان تمشي ده هي نادمك بموت في قدامك، بس ده أكيد. أوكي الناس اللاهارة ناس الكركي كان شفتوا بنادم مردان تعبان يا جماعة، أبزو في الجوامع كم مشوتوا إجليس في بكان أي بكان السنة ده أسألوا الله خلي الله أنت آفي، وبعد ده أعملوا لكم الكيس. في بعض من الناس الكيس كان بيسووا ده ذاته كله ما بجوكوا، الزول كان ما بجوك ده أنفقوا منه خلوه، انتو القاعدين ده خدتوا لكم كوميسيون هنا لا جيسيون، الموت معانا والمرض معانا. نادو ماي دقائق بس كدر كفجر تقوم ده بتلقى شنو جلدك بوجاك وكان شيء ما عندك. اوكي اللجنة دي تقدر بتفكر ده بتخص الناس القاعدين برا في حلال البر من انجمينا. الناس ده كان سوات شيء نفرده بتساعدهم. النادو ده وقت خلاص شفنا كي وتعبان سايب وساده ونشوفه كي الاهل ذاته كلها شيء ما فيه. يا جماعة خلينا بزون عدومنا ده كان كيف ذاته كلها 5,000 10,000 ده من كيس ده نمركو سوي ليكو دفدر يوم كي شاركة بساعة كي نادم ده بيجي مردان فلان والفلان وذاته كو غاية يتشوك معانا مرقنا 10,000 أو 5,000 امشوا ودو لبطان خلي امشي يودو. انتو بس كان جوتو لبلانتي ديكور ده خلاص الباقية كمان الأسرة ذاته كلها يقوفوا معاكم. لكن يا أخواني في بعض من الناس برجوك بس ما بس فلان ده مردان هاي ترى فلان ده مردان وده يقب برجي يومه بس أي فلان ده أي فلان ده تعبان مرة واي ترى هما بيودوا للتان ها والله يا الحمد لله ترى ودوبوا كان ده ودوبوا كان ده يوم الفلان ده مات خلاص ده تعشب لك دحابته الناس قال دحابه هم ناسا يلا تكوا بهنا أمشي شوروا لنا الدين بهنا سووا لنا الصدقة وبعد ذلك من سووا لنا كي كي كي ما لا يا جماعة نادم ده من حيدة ما نفكروا فوق أن رجوك تك ما تقبل حتى. فعلى كل حال يا أخواني اليوم دنيا وأم باكر آخرة أن إحنا كان قاعدين ده كان نهج كي كلها الدنيا مع الآخرة ده نفكروا فوقها بس ده دايما كلامي أنا من حجي. اليوم كان أنت أكل أديل أم باكر ده خطة في أجلك كي يقول حل إيري الوقت ده نقدر نعلها قانا جي ناكل ولا ما في يا أخواني. فا التنادم ده خلي نيتك تكون مخلصة ما تعازي أخوك ما تسوي شخو الحوان لأخوك. كان بس حركت ذاته كلها كان قلت على المسامة ولا سلمت لنادم ده زي باينسينج دي فيبليس. في بعض من الناس ده كان انت تسلمك كله بيسلمك بمناخرة انت سلم لي الله بس انت ما تدور منا شيء ولا تدور منا شراب ولا تدور منا اكل. السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. سلمك سلمك ما سلمك ملائكة قاعدين بيسلموك بردوا لك في السلام. فعلى كل حال الله يرفع البلاء وينزل الشفاء وخلينا نقوم لنا بالصدقات خلينا نقوم لنا بالصدقات يا اخواني. يوم الجمعة مرد يوم الاثنين الأوين بلمو بيسووا لهم مدايد بيقسموها للإيال بدقوا أمبيدة بيقسموها للإيال. الأوين كل حسة كان سالهم ده جلدهم برد مرة بس اليوم تلقاه في بيتها كل فندق كل ما في زمان ده ثلاثة ساعة أربعة ده تسمى فنادق دين دين دين دين دين دين أي وارد بتدق كان تدق لها توماي كان تدوغ لا عندك يعني تدور لا يعني كوالاي أو كمان دراباي أشياء كثيرة تسمم ده بدوغو. حتى المحامد كتال كافرين ده كله تلقاه عنده لا يعني خلة دخن ده تسمم تيجي تدوغ ده المحامد بيروابطة كدار الراجل ده بجي بلقى حسا الأوين ذاته كله ما كل الأوين لكن كثير منهم ده جريدهم برد تقول نفرس أنا إيديني ده بس بطلنا جنسي على كل حال نطلب بذل المفاهمة من كل سادة المستمعين والمستمعات الحاليا قاعدين بيتابوا الإذاعة الوطنية لجمهورية كذا هسه زمان ده نزنا ده الشخي اللي يقول هم باكلوا بس هسه ده كثير منهم ده هاي أنا ده إسبا كتير ترى دور إسبا إسبا دور إسبا كان جبت خلة قال خلة ده ذاته كله أنا دور ريس إيش أنا ريس ايش انا ريس ايش انا خلى ده انينا ولا ناكل خلى او كمان مصر يا جماعة هل زمان يعطوك المعكلة اكل له كم مشو خلنا بيدن الخلى برقا لحد نمشو نكنفطو فوقها شنو يا جماعة انت كنفطة ده صنع حق ده خلاص ما كله خلاص مرق ده بس الحلو حق انا خلى ولا دايرة كنفتين لكن هسه كمان الناس اي شيء هنام ده يدور يشوفوني اي حاجه ده بيدور يشوفوني خلى جرويلية الطبق ذاته كله ما في الناس القاعدين بتفروا الطبق ذاته كله نكون جاي تفروا لي ناسنا القاعدين برا في كداري ما نعرفه في انجمينا يا تو مره كتمشي تبي لك طبق امشي في بيت طبق هنا يا تو بتلقى طبق كتلقى في والله في كركه تمام كلقيت 100 طبقاي قول بابا يا رو كلامك ده ما صحيح زمان الايال دوقك كان سخير بيجي سلف ولا شنو ذاته كله بيشيلوا في الطبق هسه قعدت تشوف طبق وين كان شفت سخير سخير ده أه؟ ولا بلقوا سفره بخطوه ولا خلاب دونك فوفاي يا جماعه الوطن ما خيرت الخلة دي بس كان خسلتوها دي صبتوها في ألمي رقدت وقيلت يلا امشي شروها والله شروتوها ده نادم باكل خلينا خلوا مننا الفجارة الشيء ما بشابي اوكي على كل هال نطلب المفاهمة من كل المستمعين أمل نمشي في مكنة الفن الساعة 7:57 باقي لي 25 دقائق نعيش معكم سوا فلا فدا وقت الزمان ده زمان زمان زمان مرزيني لكن الأوين حسا ما نقوله أوين ما فيه أوين قاعدين لكن الأوين الزمان بخافن الله للراجل ما تشوف في أينا هسا كلمة بكلمة انت تهجي قوش تقول لك دروات انت ما تمرقي انا نمرك وكان هجيته شيء كمان خلاص الابو مدامت بسأل وبقول بنيتي ده مالا شنو شنو دول بقول لها اقودي كابين تقني
1: رقبي تمشي اللي اخد بركة اما هو يقولي سلام ورقة مرة زين يقولي سلام ورقة بدلي فرد قلم زرقاء السجادي لين من إجابة زرايلة شال برد قلبه من المياريم شال برد قلبه شال قمر بلا خارجة خلى بنيته زرايلة شال برد قلبه زرايلة شال برد قلبه شال نقول شجرة خلى الهديد برا زرايلة شال برد قلبه من أجاوينا شال برد قلبه زرايلة شال برد قلبه يمر بسوق الدنيا زمان كلوه جذب رماد الدنيا زمان كلوه زرايلة شال برد قلبه شال الفقير خل الكتاب برا زرايلة شال برد قلبه شال رابع خل هي البندة أما هو يقولي سلام ورقة كن زولا ماشي لولونا كن زولا ماشي لولونا وين من عدم اين بجد نجدة بيت البقر اين بجد كهلا كم زولا ماشي على لونا قر الخير هيل بجي قرى كم زولا ماشي على لونا المرفعين خالق بلا جابة الهلوف خالق بلا رقبة كم زولا ماشي على لونا كل مزولا ماشي على لونا الوزير رجله بقت طبقة القرنق وقف على القجة كل مزولا ماشي على لونا كل مزولا ماشي على لونا طير البخاد ربي بكم قشمة كل مزولا ماشي على لونا الكاتي راسه بقت سلقة كل مزولا ماشي على لونا كل مزولا ماشي على لونا أن أمشال الطرق جابة والأيدي راسة بدي كورة أما هو يقول سلام ورقو كم زولا ماشي على لونا الزراف هيل بدي رقبة السيقادي لنا من إجابة جو سقري منا صبا جانا جو سقري منا صبا جانا في بشة دقة نقاقيرة في آتيا ود مكاتيبة في مل في كسق أتفلطة أزاك الوادي شيراتة بجن تسئ قال دي شيلي هدوه الطيه دي بمشي بداب البيه دي كان جقم فيه تلق الطلاب فيه قال سبين الزين مالك تسئ وكي قال انكسو قادي ديول سنين تقري سنت سبين الزين مالك تسئ وكي قال انكسو قادي ديول سنين تقري فضل قمق وقمق قتل ولده فوق البيت يقوم خلق مرته شال البيت قدر هاك قلبي باجن كي بمدق وداد دقني قال سيبين الزين ما لك تسوي كي قال انك تقاضي ديولتني تدري
0: فلا أيها المستمعين ومستمعات الكرام حنا غديو كات نشكركم على حسن المتابعة وشكرا لكل المستمعين القادم بتابو الإذاعة الوطنية لجمهورية كات نحجو شيء كمان لأخواننا التجار القادين بيساوقوا في مختلف الأسواق سواء في نجمينا أو كمان في كل البروفنس فيا جماعة هو التاجر ده هو تاجر انت تاجر لان وقت اللي بيسوي السوق النادم المحتاج بيجي بيبيع لكن الحكومه في راسها كمان رئيس الجمهوريه مارشال محمد ادريس ديفيد نو دايرين شنو المواطنين اي واحد ده بلقى شيء بيدسفي قدومه كان قاعدين بتشوفوا الرئيس بقول كي بمشي في بوكان نفر ده بقول بشيفه بحجي مع ناس المعنيين بمشي في أونازا

بعد من التجار والله ما يخافوا الله والله. ما لا الشيء ده مثلا كان قالوا لهم خلى ده أنتوا للناس بألفين الرز ده بألفين وخمسمية هم بس بجوا بيكاوروا هم بس شنو بجوا بيكاوروا. انت زول المسكين ده والله تجي تقعد كي ايه ما تلقى ما تلقى. سواء كان قالوا ودوب كان هنا في أرندو سما كان ودو ذاته كل الناس البلغو ده خلاص مش الانا قائد ده انا كل نجيب ناسي يا خي فلان اوميل انت كل جيب ايالك تنين ثلاثة اربع بأسوم وده كل جيبه وكي كي كي خلاص ابري ده تجي تشيفه ده ثلاثة شوال اربع شوال خمسة شوال يا جماعة ماشيين فوق وين نسو كي ذاته كل نخلوها في الدنيا دي بس نفوتوا عنيهنا بس الشيء اذا كان بس كان خطوه بس الشيء اللي حوان مرة واحد التجار ما بيدوروا كي شخل كي بكون بوتي والله شخل كي بيدور بوتي كي يبقى بوتي كده ما في اي شخل لهم بيدوروا شنو بربو وفوقه بس لا هو الربا الكثير ذاته كله ما هو حرام في بعد منهم ده الزكاة كله ما في. انت ما تكرم نادو من تعبان انت قائد ألوم جسنر أم باكر جسنر وكل شيء كان فكر ما خلاص تقعد كبس قال هذا بوتيكا قام نار ده ماشي كبس سكري أبا ليا ده ماشي كبس كيلويتا أبد ليا ده شنو شنو ده كله مصايب عن الدنيا. ما لا أشياء نفردها زمان ما عندنا زمان الناس تمشي تساوك في أسبوع أنينا هدرنا أنا المتحدث ده هدرته في أسبوع قبل كان السوق ده يوم الثلاث خلاص يوم الثلاث ده انت اللي عندك جدادة الرجال كله عندهم راكوبة راكوبتهم دي كبيرة الناس الحلال البجو من بكان قريب قريب قريب ده كم كله مثلا كارتشي نفر هل نفر ده دلق دابتا الجا كان ماشي ساوى خمامة كله خلاب بجي بيبي زقيقة حقا بيبي هوتيتا بيبي ليدي هنيتا المرأة كلها تشوف لها فروج أديل كي تمشي تبيع كان عندها لا زوجو تمشي تشكمة المهم كان عندها شنو والله في أسبوع في أسبوع كان كتير 300 أو 400 ريال انت عن تده بطن ملمك الخلة قاعدة في البيت هست حاليا ده كله ناسنا قاعدين برا ده كان في شمال كان في جنوب كان في سبا كان في خارب كله ناسنا ده كله عايشين بنفر ده بس يا انت كان شغل بس كان جاء حالات رتمشوا تكاوروا وخلت تجي تسبوا ومن سبوتوا كمان خلاص ابري كمان تككموا للناس بكين بسير الماء عجل والله الله يسألكم الله يسألكم. هسه حاليا الارندوس ما قاعده عندنا كم ارندوس ما قاعدين بلاكم بلا المير سنترال ده 10 قاعدين الأشرة ده أي المير بعرف عدد هنا الدليجي حقه والدليجي كذلك بعرف عدد هنا شيف دكاري ما شيف دكاركي حقه الشيء ده كان بيجي بس دور شغل ده يكون بوتي للناس أوكي إلا يكون يسانتراليزي خلاص بعد ده انت نادم ما بنتو لنادم انت زول ما انت رايح بوتيرك وجاي بوتير بيتك أبيض وكل شيء بطن عليك الله ما تخاف الله تجي لنا دوم القايد في كوزي تقول معي أران تدور معي يا تو سيفانسيون ولا شنو اسكي بمش مش اللي بابقى ولا في بعض من الناس اللي عندهم ده هو الصدخة دي أي ما يوم بزوكت انت مركت أنتيت شخل لنا دوم ده بس الصدخة كان قايد كي تقول هاي أم فلاني شيلي ريز ده أنتي لفلان شيلي خلى كورة ده أنتي لفلان انت كلك كان عندك ده سوي مش اللي مش اللي مش اللي مش اللي يا جماعه خليني ساعده من بعدنا. الناس زمان حتى البليله دي حتى بليله ده معناته هسه يالنا هسه ولا انا مين فين جمعنا دول كان قلت بليله يقول ابا بليله ده شنو يقول لابا بليله ده شنو. دونك البليله انت وقت شيء ما في ده خلى بس مين قادرة والله الأوين بخصلوها سمع يفوروها خلى مين فوروها ده يسبوا لها يعطوا ميله شيئا كبس ميله كب كبس بسبوها لها خلى بخلبطوها والله تاكل ده ما زول الأكل جداد

اكل حمام اكل شنو؟ انت كان ما فوتته وما بفوتك، انت كان ما فوتته وما بفوتك. هلكن نادم انت قاعد في البيت كورو يا انا خلى كل ما عندك بهري كبس ولا ديني كان قالوا لك كان يا تمرقة ولا روحك يشيلو كل ما في ما عندك ما مشكله ولا. فانا نطلب من كل التجار، كل التجار خلوا مزات كل بيساعد الحكومه، الحكومه هي قاعده دائما تفكر للشعب حقها وممتلكاتهم، لكن في بعض من الناس بس راسهم قوي. اليوم هو شغل بس كان أنينا سوينا سوينا لنا أن إحنا بس حكومة كما تقدر تدخل بيت لبيت بيت لبيت بيت لبيت. فنطلب المفاهمة من كل المستمعين الحاليا قاعدين بيتابعوا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد. نمشي في مكنة الفن الساعة 8:02 نقول بها كذلك صباح الخير لكل التجارة هنكاتة بصفة عامة، نقول لكم صباح الخير والله كمان يكسر قلبكم ده الشيء عشان تفكروا للناس المستهلكين الأسعار عن المعقولات، خلي ما بترتفي خلي ما بترتفي يكون أفضل إن شاء الله. يلا خبين تقنيك.

فلا أسعد المستمعين ومستمعات الكرام، أنا غادي أجاد الساعة 8:07 أميل نسمع فاصل غنائي تاني. صباح الخير لكل السادة المستمعين والمستمعات الحاليا قاعدين بتابوا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد. أيوة هنا هنا الفنانة ندى القلعة، نقول بها كذلك صباح الخير لكل السادة المستمعين والمستمعات الحاليا قاعدين بتابوا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد، أن إحنا معاكم وأنتم معانا بفرحة وسرور. أميل في الهندسة وعبد الحادي محمد صالح بابا يارو مع المستمعين، يلا كابين تقليل.

0: أستاذ المستمعين ومستمعات الأكرام، أنا غادي أجاد. يا سلام، لأن باقي لي بس إلا ثلاثة دقائق عشان نعيشها مع المستمعين. لحظات بس إن شاء الله نخادر الاستديو ونقول باي باي للمستمعين. الساعة 8:12 نفس الساعة في كل الأراضي الوطنية الأكادية. صباح الخير لكل سادة المستمعين والمستمعات الحاليا قاعدين بتابوا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد. شكرا
1: جمهورية تشاد من العاصمة تنجمينا.
0: بلا أسادة المستمعين، خلاص الوقت المحدد لي تك تك كمل، إلا باقي لي بس دقيقتين عشان نخدر الاستديو. بديت معاكم رسميا من الساعة 7 لخير هارينا الساعة 8:13 نفس الساعة في كل الأراضي الوطنية الكادية. 75 دقيقة في لب لا إلا 75 دقيقة أسادة المستمعين، سموت المنوات الغنائية، سموت البلاغات العادية ولا الرسمية، وسموت الدعايات نشرة الأخبار من أسرة التحرير. أعزائي المستمعين والمستمعات، تجهيز وتقديم البرنامج الكوماندان ديبور عبد الهادي محمد صالح بابا يارو وميلا ميدام جي هناك في الهندسة، قاعد معنا من الساعة 7 جران فريرا موا تليم مغايوس بمساعدة فنية كمان مع زملائنا هنا جريدي سنفيل. كل البرنامج ده في تهت إشراف بابا بعدمي سايكو وكلكل. أعزائي المستمعين والمستمعات في الريجي، أنا الريسيت كمان ماما فاطمة حسن ياتوي، وننجمينا غاديو تشاد تكلي. أنا كمان إن شاء الله نلم معكم يوم الأحد إذا كان الأمور عافية. متابعة سعيدة، ما باقي برنامج هنا غاديو تشاد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: صفحات من التاريخ، صفحات من التاريخ، برنامج تاريخي يتناول أبرز الحضارات والأحداث التاريخية الجادية والدولية. صفحات من التاريخ، برنامج أسبوعي تقدمه لكم الإذاعة الوطنية الجادية.
1: مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في متابعة هذه الحلقة من برنامج صفحات من التاريخ، من تقديم عبد الصادق علي أحمد. نلتقي في هذه الحلقة بالأستاذ حامد عبد الله أحمد، محاضر بجامعات أنجمينا وسبها وجامعة آدم بركة. نتناول معه في الجزء الثاني من سلسلة حلقات حول تاريخ أمبراطورية كانم. نتناول في هذه الحلقة عظمة الأمبراطورية وأهم الملوك والسلاطين الذين حكموا بهذه الأمبراطورية. مساء الخير أستاذ.
2: مساء الله.
1: صف لنا عظمة أمبراطورية كانم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه وحده نستعين. نشكر الإذاعة الوطنية و نشكر المتعلق عبد الصادق علي أحمد، معد هذا البرنامج والمهتم بهذه القضايا الوطنية المهمة، ومذكر دائما يذكرنا بتاريخنا وبالحراك الاجتماعي الذي جرى في الأوقات السابقة من تاريخنا في هذه المنطقة. عظمة الإمبراطورية، يحدثنا المؤرخ الكبير القاضي محمود كعت صاحب تاريخ الفتاش في نشرة هوداس، يقول إن صاحب البرنو هو أحد سلاطين الدنيا الأربعة العظام. فمن هم سلاطين الدنيا الأربعة العظام الذين كانوا يحتلون الريادة في العالم آنذاك؟ يقول عنهم: هم السلطان الأعظم سلطان بغداد، وسلطان مصر، وسلطان برنو،

0: اللي هو هنا يقصد كانن وسلطان مالي أو مل. ونحن عندما نتحدث عن برنو لا نتحدث عن برنو اليوم، وإنما نتحدث عن منطقة الحوض التشادي عندما حكمت من الجزء الشرقي ومن الجزء الغربي.
1: اذكر لنا أنواع الممالك بإفريقيا جنوب الصحراء.
0: بطبيعة الحال هذا سؤال مهم، لا يمكن أبدا أن يتحدث المؤرخ أو الإنسان في تناوله للأحداث في هذه المنطقة دون بهكذا بشكل منفرد، دون أن يتناول الحراك السياسي وأنظمة الحكم في المنطقة بشكل عام، منطقة هنا جنوب الصحراء وشمال الحافة الغابة.

هنا أو قسمت الوثائق القديمة بلاد السودان سياسيا إلى 3 أنواع، وهي الممالك العظيمة والممالك المتوسطة والممالك الدونية أو الدنيا. ومن الدول العظيمة دولة كانم برنو، ومن المتوسطة دولة أوهير أو أغاديز وسانجي، ومن الدول المتوسطة دول الهوسة مثل زاريا وكانو. وقد ورد في ذات الوثيقة بأن سلطان كانم برنو كان مبسوطا على كل من مملكة باجرمي ومملكة والتاي، فضلا عن أنها تمتلك ثلث البلاد المتوسطة ونصف البلاد بلاد الدول الدنيا. الأمر الذي جعل شهرة هذه الإمبراطورية وعظمتها تصل إلى أوروبا منذ العصور الوسطى، وذلك الأمر جعل من جغرافيي أوروبا ورحالتها يقومون برسمها في العديد من خرائطهم، برسمها في العديد من الخرائط، وعلى رأسها خريطة مدرسة مايوغا كما رسمت في خريطة ديلاكارت عام 1339، وهذا شايف التاريخ يعني متوقل جدا في القدم 1300، يعني في حوالي القرن 13 أو بدايات القرن 12، ووردت في الخريطة الكاثوليكية عام 1375، يعني هنا أيضا حوالي القرن في نهايات تقريبا القرن 14 أو أول 13. وكذلك كتبوا عليها أوريجانا، هذا الاسم هو الاسم القديم، وهذه طبيعة الرحالة الذين يأتون إلى هذه المناطق، وتجاوز الاسم ربما الاسم المسلم، الاسم الذي فيه شيء من الحضارة الإسلامية، شيء من الحضارة العربية إلى آخره، قاموا بتغيير هذا الاسم وأتوا بالاسم القديم لمملكة كانم برنو. وتعني أيضا هذه الكلمة أورجانا، هذه تعني الطبقة الحاكمة في هذه المملكة قبل وصول الإسلام. وقد ذكر السلطان بيرلو في كتابه إنفاق الميسور في فتح بلاد التكرور في الفترة ما بين 1810-1825 خلاصات وافية عن تاريخ كانم برنو وأصولها، وأشار إلى انتشار الإسلام فيها وإلى كثرة العلماء وانتشارهم على مختلف ربوعها، حيث أوضح بجلاء تفوق كانم برنو عن غيرها من دول السودان الأوسط في كثرة العلماء المسلمين وتقدم العلوم العربية والقرآنية. وقد قام الرحالة الكبير بالمر بترجمة هذا الكتاب إلى اللغة الإنجليزية، ومن ثم نشر هذا الكتاب محققا في لندن عام 1951.

0: الأستاذ على حسب ذكر خرائط، فكما نعلم في الوقت الحالي الناس يستعينون بالأقمار الصناعية وغيرها في وضع هذه الخرائط، ما هي الوسائل التي يعتمد إليها الجغرافيون في ذلك الوقت في وضع الخرائط؟
1: الرحلات مباشرة، الرحالة، وفكرة الرحالة هذه بدأت بابن بطوطة والإدريسي، من هؤلاء الناس الذين أوائل الناس الذين مروا بهذه المملكة ورسموها في خرائط، بل رسموا العالم كله، رسموا الخريطة للكرة الأرضية كلها. فهذا الأمر فتح في إبان عصر النهضة، ونحن قاعدين في القرن الثالث عشر، القرن الثاني عشر، وحتى الآن تقريبا أوروبا نائمة. فعند عصر النهضة في القرن الخامس عشر فعلا اهتمت أوروبا وعلمائها، اهتموا بهذه الخرائط وأخذوا بها وحجوا إلى هذه المناطق وقاموا برسم هذه خريطة الجديدة لمملكة كانم، ووضعت بين الدول العظمى في ذلك الزمن الموقل في القدم.
0: شكرا جزيلا أستاذ حامد عبد الله، محاضر بجامعات أنجمينا وسبها وجامعة آدم بركة، على هذه المعلومات القيمة التي قدمتها فيما يتعلق بتاريخ مملكة كانم أو أمبراطورية كانم. مستمعينا الأعزاء، بهذا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج صفحات من التاريخ، من تقديم عبد الصادق علي أحمد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: قدمنا لكم من القسم العربي بالإذاعة الوطنية التشادية برنامج صفحات من التاريخ.

السلام عليكم. سأغزية دقيقة مرتطة زي ساتروني كار ديكا دي سيتر بيني سأغزية دقيقة مرتطة زي ساتروني مصرو برخاز الفايا لارجي وموكاني مسكوري تاق النرقويني دقيقة دقيقة ما دور كولابراتان دانا كجيكي دانا كجيكي أما تقنيسيين غريدي أسانفل كان شكرتر كار كابين تقنيك دانا أوميل ميدانجي مريكي كار ميكورا دانا سالي محمد سالي ساگه که اومیل نگرده ایر دوانا که مرا را برا فتر گر کابین تکنیک

شكرا دكتور تروخ راديو تشاد راديو ديفوزيون ناسيونال تشاديان ايزال واتيان تشاديا مخصا سو دغيغ سيلي شكرا دكتور تروخ راديو تشاد راديو ديفوزيون ناسيونال تشاديان جينغل

0: مستمعينا في كل مكان أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة. هذه الحلقة نخصصها للحديث عن أهمية ودور طبيب الأسرة في صحة الإنسان. واليوم جينا في مستشفى الشفاء نقابل مدير المستشفى الدكتور عبد المعطي موسى، ونتكلم معه في موضوعنا طبيب الأسرة. دكتور السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: دكتور، في البداية ممكن تشرح لنا معنى طبيب الأسرة بمعناته شنو؟
1: طبيب الأسرة هو طبيب مهم جدا، هو المسؤول عن معرفة أمراض الأسرة، يعني الأب الأم والأطفال يكون كلهم عندهم ملفات عند هذا الطبيب، ويفحص عليهم في البداية، يعمل لهم فحص عام ويعرف كل واحد منهم مرض شنو. مثلا يعمل فحص للأب والأم ويعرف هل هي عندهم مثلا السكري أو أمراض ضغط الدم أو الأمراض الوراثية، مثلا أمراض فقر الدم المنجلي أو بالفرنساوي بيقولوا دريبانيسيتوز. طبعا فقر الدم المنجلي عندنا كثير جدا، ولازم يعرف فصيلة الدم للأم والزوج وفصيلة الدم للأطفال، ده كل حاجات مهمة جدا. يعني فصيلة الدم إذا لا قدر الله حصل حادث احتاج لنقل دم، كن ما نتأخر في إجراء الفحوصات، نعرف الفصيلة بتاعته طوالي نعمل له نقل دم. أو بالنسبة للزواج برضه، يعني يعرف فصيلة الدم الزوج والزوجة قبل الإنجاب، لأن هذا كمان بيأثر مع الأطفال. وبعض الأمراض الثانية أمراض كثيرة جدا لازم الأسرة تكون عندها علم عندها المرض ده ولا ما عندها. فأول زيارة لطبيب الأسرة بيعمل لهم الفحوصات العامة وبيكلمهم يقول لهم أنتوا عندكم مثلا الأب عنده مثلا ارتفاع في ضغط الدم، ممكن طبيب بيعمل فحوصات ويرسله لأخصائي أمراض القلب، الأخصائي بتاع أمراض القلب بيديه أدوية، فيرجع لطبيب الأسرة ويواصل معه ويراقب مثلا كل ما شهر يجي يشوف الضغط بتاعه كم، أو عنده سكري كل ما شهر كل ما أسبوع، حتى ممكن يشتري جهاز بتاع السكري في البيت يفحص بنفسه هل عنده مثلا إبر بتاع الأنسولين وكيف يحقن نفسه، كل الأشياء دي وغير أمراض تانية كثيرة ما بالضروري إلا السكري أو ضغط الدم، هذا عبارة عن مثل فقط. فطبيب الأسرة هو يعني في أي لحظة ممكن تتصل به، مثلا لا قدر الله بالليل حصلت لكم حاجة في الأسرة، فطوالي بتشيل النمرة بتاعته بتتصل به. لكن إذا كان أنت ما عندك طبيب أسرة هتتصل بمين؟ ما هتقدر تتصل، تضطر إنه تمشي المستشفى. بعض مرات تكون في زحمة، بعض مرات الدكتور طبعا ما بيعرفكم يعمل لك فحوصات من جديد، الفحص يطلع بسرعة ما يطلع بسرعة، بعض الفحوصات بيحتاج إنه تجي بكرة صايم قبل ما تفطر، ده كله تأخير في الوقت وتأخير في العلاج في سرعة العلاج. كل ما تأخر العلاج كل ما زادت شدة المرض. لكن ممكن نتجنب كل هذه الأشياء إذا كان عندنا طبيب أسرة بيعرف كل أمراضنا، إذا حصلت لنا طوالي نتصل به هو يعرف طوالي يتصرف بسرعة قبل ما أي حاجة يعني. حتى الملاريا مثلا، في بعض الناس الحاجات الشائعة عندنا الواحد الملاريا طبعا تبدأ بألم في الرأس، يقول له عنده وجع رأس، بدل ما يمشي يفحص يمشي في الدكان في الحلة يشتري حبوب بتاعت وجع الرأس، الحبوب بتاعت الوجع الرأس دي بتهدئ الوجع الرأس، لكن في نفس الوقت الملاريا بتزيد في الدم لما تصل إلى مرحلة يعني الواحد دي يقع من غير خشم، يعني ما يتكلم، يشيلوه يجيبوه المستشفى، يكون في غيبوبة مثلا، يقول لك الملاريا طلعت له في الرأس، أو حتى يتشنج يقول لك مثلا زال ده بقى مجنون وكذا، ده كله إنه الملاريا دي ما اكتشفوها بسرعة لحد ما طلعت في الرأس، بعد ذلك يمشي يقولوا هدا يودوه يربطوه وكذا كذا، يكون عنه مرض الملاريا، لأنه ما مشي للدكتور وما شاور الدكتور مش عملوا حاجات تانية، خلاص الإنسان ده يعني كل ما يوم حالته بتجد إلا ما يدخل في غيبوبة، يدخل في أشياء يعني لا يعلمها إلا الله، ده كله يعني بسبب إنهم ما عندهم طبيب أسرة. ما عندهم طبيب يعرفوه ويتوجهوا له. فأفضل شيء زي ما قلت أنا بنتهز الفرصة دي إنه الوسائل الإعلام إنه تحاول توجه الناس كلهم كده يعني وجميع أطيافهم إنه يختاروا طبيب لأسرتهم. طبعا ما بيكلف، التكلفة بتاعت الطبيب الأسرة أقل من تكلفة إنه واحد يمرض ويقع في غيبوبة، فبكون التكلفة بتكون تكلفة زيادة وما في نتائج كويسة. فمن الأفضل إنه قبل زي ما بنقوله الوقاية خير من العلاج، يعني من البداية تكون انت عارف مرضك وبالتالي تتجنب الحاجات الممنوعه.
0: دكتور، دورنا الطبيب الاسره شنو؟ يعني دوره قد شنو في صحه الانسان؟
1: اولا باول يعرف امراضكم، يعرف امراض الاسره ويعرف تاريخ امراضكم، تاريخ المرض، ويعرف العلاجات المناسبه لكم، ويعرف اي اخصائي تمشوا له يوجهكم له، ويعرف انه في اي لحظه يعني ممكن يعني انه يعمل لكم فحوصات دوريه، يعني كل ما 6 شهر او كل ما سنه، وهو اللي بيوجهكم في حاجه خاصة في حالة الأمراض، الرجيم اللي بتعملوه في الأكل الشراب، وعنده نصائح كثيرة يعني أقدم. ده يعني دور مهم جدا.
0: دكتور، أهمية طبيب الأسرة في صحة الإنسان؟
1: طبعا الإنسان إذا عنده طبيب أسرة وصحته ماشي كويسة وأبوره كله ماشي كويسة، وبالتالي يبقى إنسان مفيد للمجتمع. لأنه مثلا موظف كل ما يوم مرضان وكل ما يوم غايب من الشغل، ومحل بتاع الشغل بتاعه لكم بخلي الثغرة، الثغرة دي برضو بتعمل آخر العمل. لكن الإنسان إذا كان صحته كويسة كل ما يوم بيمشي عمله ويرجع حتى مع الأسرة بتاعته، ويقعد مع أطفاله وبتنز ويمشي يزور أهله وكذا، يعني أموره كلها ماشية كويسة يعني. لكن إذا أنت ما عندك طبيب أسرة وتقع تمرض، تكون عالة حتى على الأسرة بتاعتك وحتى المعارف كلها، يعني تكون خسارة أكبر من أنك تكون يعني عندك طبيب وماشي متابع معاه وصحتك كويسة وأمورك كلها ماشية كويسة.
0: دكتور، الإنسان متى يحتاج للطبيب الأسرة؟ يعني هل في كل الزمن يهو يرجع إليه، ولا إلا بعد ما يمرض حتى يحتاج للطبيب أسرة؟
1: لا لا لا لا، من البداية زي ما قلت قبل الولودة، مفروض المرأة كانت حامل تعمل الفيزيك أيام الحمل عشان يعرفوا، زي ما قلنا إنه بعض المرات في تشوهات قلقية في الطفل داخل بطن الأم ممكن يعرفوها من بدري، وفي أمراض وراثية مثلا أمراض في القلب ممكن الطفل قبل ما يلده ممكن يشوفوه في الموجات الصوتية مثلا أو في بعض الفحوصات. فبعد ما الطفل يلده يشوفوا الملف بتاعه كله، يتابعوه كله ما شاء الله لحد ما يكبر، وحتى الحليب كيف يعني اللبن الأم كيف تدي ترد على الطفل، ولا المكملات الغذائية برضو كلها الطبيب الأسرة بيديهم توصيات، مثلا يدو أكل شنو من كذا شهر، يدو شنو من كذا شهر، يدو شنو. في ناس صغير يا دوب عنده شهرين ثلاثة يدو زبدة، دي حاجات ما كويسة، الجهاز الهضمي بتاعه لسه صغير ما يقدر يهضم الزبدة مثلا، فدي كل أخطاء الناس ما بيعرفوها. لكن إذا كان عندهم طبيب أسرة الأكل ذاته من كذا شهر متى، يعني الأم تدي الطفل حاجة تاكل وتدي شنو في الأول، دي كل عايز طبيب الأسرة بديم يعني التفاصيل. بعد ذاك الطفل بقى كبير وبيعمل فحوصات يشوف هل عنده أمراض وراثية ولا ما عنده أمراض وراثية لحد ما يكبر، يعني دائما كل 6 شهر أو كل سنة بيعمل فحوصات لحد ما الإنسان بقى كبير. فبالتالي يعني بتكون يعني حياته بتكون يعني لا قدر الله حصل له أي شيء يعني العلاج بيكون بسرعة. يختلف من الإنسان اللي ما عنده طبيب أسرة، يعني مثلا أنا ما عندي مثلا طبيب أسرة، لا ما مرضت بمشي المستشفى، أمشي المستشفى ألقى دكتور مثلا طلب لي فحوصات، على بال ما تمشي يسوي فحوصات ترجع تلقى الدكتور طالع فات في دكتور ثاني جديد، الدكتور الجديد ده بتان تشرح له من جديد. لكن إذا كان الدكتور طلب منك التحاليل ونفس الدكتور رجعت له وشاف النتيجة وكتب لك أدوية، وبعدك ترجع بعد أسبوع مثلا المراجعة نفس الدكتور، يعني في فرق كبير من إنه كل ما يوم تشوف دكتور ثاني وكل ما يوم تشرح للدكتور الجديد ده الحالة حصلت لك شنو، لأنه الدكتور الجديد ده ما بيعرف حصل لك شنو. ففي فرق كبير، يعني ما في أي مقارنة بين إنه يكون عندك طبيب أسرة وبين إنه ما عندك طبيب.
0: يعني هل عدم الاهتمام بطبيب الأسرة ده يعرض حياة الإنسان للخطر مثلا؟
1: خطر شديد، خطر كبير جدا، وخطر يعني كان ممكن الإنسان يتجاوزه بسهولة إذا كان عنده طبيب أسرة، عنده نظام مع أكل صحي، عنده نظام حياة صحي. يعني في بعض الحاجات ما احتمال ما يتعرض لها ذاته، مثلا ضغط الدم إذا كان بيأكل مأكولات صحية، بنوم بدري، بيتريض، بيراقب نسبة الدهون في الجسم، حاجات كثيرة. ده إذا كان مراقبة كويس إن شاء الله يعني ما بيصاب أمراض كثيرة، ما زي الإنسان اللي ما عنده ناي يأكل ويشرب زي ما هو عايز وأي وقت، ما بيحترم المواعيد الأكل، يكون عنده أمراض تانية حتى أمراض الجهاز الهضمي كثيرة جدا.
0: دكتور، أنتوا باعتباركم خبراء وعندكم تجارب، الإنسان لما يختار له طبيب الأسرة الأفضل ده الأخصائي ولا الطبيب العمومي؟
1: لا لا، الطبيب العمومي ما الأخصائي، الأخصائي هو بيكون متخصص في مرض واحد فقط، لكن الطبيب العمومي هو يجمع كل الأمراض دي وهو بعدك يوزع للأطباء. مثلا أنا جيت مثلا أنا عندي ممكن أكون عندي مرض سكر، وعندي مرض ارتفاع في ضغط الدم، وعندي مثلا دريبانسيتوس، دول كلها أخصائيين مختلفين، السكري على أخصائي بتاع السكري، والضغط الدم أخصائي أمراض القلب، ولا فقر الدم المنجلي أخصائي أمراض الدم، دول كلها أخصائيين مختلفين. فإذا كان عندك طبيب أخصائي فأنا ما تقدر تشوف الأطباء التانيين، لازم يكون عندك طبيب عمومي هو يجمع بين الحالات دي كلها، وهو اللي يوزع للدكاترة الأخصائيين، وبعدك ترجع عليه هو يتابع معك. مثلا الأخصائي مثلا كتب لك أدوية بتاعت ضغط دم، ترجع تبدا تتابع مع الطبيب العمومي وتشوف الادويه اللي انتك ده ماشي معاك كويس ولا ما كويس، الضغط بتاعك بقى منتظم ولا ما منتظم، الضغط ده ما نفع معاك ممكن اقول لك ارجع له ثاني اقول له الدواء اللي كتبت لي ده ما نفع معي، ولا الضغط بتاعي ما قاعد بيزيد، او عنده يعني تفاعلات جانبيه مثلا بيعمل لي غثيان او بيعمل دوره راس او استفراغ حاجه زي دي، ممكن يرجعك ثاني للدكتور يغير لك الدوره يشوف الدواء المناسب معك، عشان كل انسان بيختلف من انسان، في بعض الادويه بتمشي مع واحد مع زول ثاني ما تمشي، فلازم يختار لك الدواء المناسب معك وقالت ترجع تتابع مع الطبيب العمومي بتاعك الى ما نهاية.
0: دكتور انا في نهايه البرنامج وصيتك شنو للناس عشان يشيلوا طبيب العسره؟
1: والله الوصيه للناس والوصيه ايضا لوسائل الاعلام انه تحاول انه توعي الناس لازم يمشي الدكتور، يعني يخلوا الممارسات الخاطئه، يعني الممارسات الخاطئه زي ما قلت يشيلوا ادويه من الشارع، في ناس انت مرضان واحد انا شفتك كم كذا حاله مثلا عينك بوجاك يقول لك اه سبك كيف عينك، العين ده اغلى شيء عند الانسان، زلكم سبت دواء عينك تلفت بعدك حياتك شنو فايدة، اغلى شيء عند الانسان هو العين، ما ممكن تسمع كلام انسان ساكت بيقول لك سبك كده في عينك، لا لا لا لازم تقابل الدكتور الاخصائي بتاع العيون بيديك قطره بتاعت عيون، القطره دي بتكون مجربه وعندها ضمانه من شركه معينه محفوظه في درجات معينه من الحراره تستعملها تعرف انه ما بتسبب لك اعراض ثانيه، انا شفت في ناس واحدين واحد قال لك عندي وجع اذن قال لك صب الزيت في اذنك وبعدين ده ما خلط بوظ الاذن، ولا يقول لك عندك برد في بطنك قال اشرب شجر نيم، النيم ده مسم، انا بعرف ناس شربوا النيم بوظ الكبده بتاعتهم ومات حصل لهم سيروس، في بعض الادويه بتعمل فشل في الكلى، حتى خلي الادويه البلديه الادويه بتاعت الاطباء ذاتها مثلا البريفن ولا الديكلو، الواحد لو كل ما في البيت بس بيبلع يسبب له فشل في الكلى، الادويه ذاتها عندها يعني مده معينه تستعملها وعندها كميه معينه، مثلا الدكتور لو كتب لك عندك مثلا وجع في المفاصل كتب لك مثلا بريفن ولا ديكلو لمده اسبوع، بعد ذاك ما تقعد انت في البيت بس تمشي براك تشري من الصيدليات، بطل تمشي تشري تقعد سنه سنتين انت قاعد تشيل من غير اذن الدكتور، لما تفكر خلاص تلقى الكلوة بتاعتك خلاص باظت تمشي الدكتور يقول لك خلاص عندك مشكله في الكلوة الا يعمل لك غسيل كلوة تدخل في مشاكل ثانيه، فده الدواء ايضا هو سلاح ذو حدين، يعني ممكن يفيدك وممكن يضرك اذا كنت ما تستعمله كويس، وحتى الادويه البلديه الغير مجربه برضو ممكن يعني تسبب لك مشاكل ثانيه، فلازم الانسان يعمل حسابه وتحصل توعيه من الاعلام والاطباء برضو يحاولوا يوعوا الناس كلها بانه لازم اذا حصلت لهم حاجه يمشي يقابلوا الطب ده اهم شيء.
0: شكرا جزيلا دكتور عبد الموطي موسى المدير العام لمستشفى الشفاء.
1: بارك الله فيك، شكرا جزيلا.
0: استمعينا في كل مكان هكذا طابعتم هذه الحلقه الخاصه التي استمعتم خلالها المقابله التي اجريناها مع الدكتور عبد الموطي موسى مدير العام لمستشفى الشفاء حول الدور واهميه طبيب الاسره في صحه الانسان. في ختامها تقبلوا تحيات المهندس في التسجيل محمد بطران وفي الاخراج عبد الله طوش ومني في التقديم عبد الله يعقوب بخاري، لكم منا اطيب المنى والى لقاء جديد في حلقه جديده، وشكرا وسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، دمتم في رعايه الله وحفظه.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السادسة تماما باستديوهات الإذاعة الوطنية التشادية. المستمعين الكرام أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى حضراتكم النشرة الإخبارية الأولى لأمسية هذا اليوم والتي أقدمها إلى حضراتكم محدثكم حسب الكريم محمد سيد أبزين، ونبدأها مباشرة بالتفاصيل بعد هذا الفاصل القصير. مرحبا بكم من جديد. اختتم يوم أمس وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني دكتور ستاج يومبتنا بني اختتم أعمال الاجتماع الإداري لمؤسسات التعليم العالي للعام الجديد. كان ذلك بقاعة كلية علوم الصحة البشرية بجامعة عين جمينة. مصطفى بشار محمد.
1: سمح الاجتماع الإداري الذي نظمته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني مع مسؤولين مؤسسات التعليم العالي بالبلاد تتطرق في القضايا والتحديات التي تعيق القطاع التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني، وكذا النظر في التطورات التي يشهدها العالم من أجل مواجهة التوظيف والتحول الرقمي الذي أعطته الحكومة أهمية خاصة. كما خرج المشاركون بتوصيات إلى وزارة التعليم العالي، أهمها دعم قطاع التعليم،
2: اختيار السيناريو، التمويل، تأهيل وتوزيع الأساتذة، المناهج الدراسية بما يدمج التعليم الرقمي والذكاء الاصطناعي، الحوكمة ومؤشرات الأداء، التخطيط للاحتياجات من الأساتذة بالتنسيق مع وزارة التربية الوطنية.
1: وبهذه المناسبة أوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني الدكتور سيتاك يومباتينا بيني عن أهمية هذا الاجتماع الذي سمح لمسؤولي المؤسسات لوضع الخطط والبرامج والتوجيهات

0: حول الرغم والتوجهات والسياسات الوطنية في مجال التعليم والبحث العلمي والتدريب المهني إلى إجراءات ملموسة مستدامة تجسد الطموحات المواطنين لمواكبة المستجدات التكنولوجيا الحالية.
1: وفي مجال التعليم لكن نتجه إلى مدينة بنغور، حيث ترأست مديرة التعليم الشامل وغير النظامي نعيم عبد المعطي ترأست انطلاقة أعمال ورشة التدريب للمدربين في مجال التكنولوجيا المتخصصة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. عبد العزيز أحمد يعقوب، التفاصيل من مدينة بنغور.
2: تتجه المنظومة التعليمية في تشاد نحو توظيف التكنولوجيا الرقمية كرافعة لتعزيز الإدماج وتكافؤ الفرص، غير أن توفير الأدوات الرقمية وحده لا يكفي لضمان تعليم شامل ومتاح للجميع. ومن هنا تبرز ضرورة ضمان استفادة جميع الفئات من فرص التعليم والتدريب، لا سيما الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، باعتبار أن التعليم الشامل يمثل ترجمة عملية للحق في التعليم ووسيلة لتمكين كل فرد من تطوير قدراته والمشاركة بفاعلية في المجتمع. وخلال افتتاح أعمال هذه الورشة، أوضح المفتش التربوي لمحو الأمية والتعليم غير النظامي يوسف تشوبوم لسولو أهمية اعتماد مقاربة تعليمية ترى احتياجات جميع المتعلمين. من جانبها أكدت مديرة التعليم الشامل وغير النظامي نعيم عبد المعطي أن التحدي يتمثل في الانتقال من مفهوم التكنولوجيا للجميع إلى التكنولوجيا متاحة للجميع، داعية إلى جعل الورشة فضاء لتبادل الخبرات والبحث عن حلول عملية تتلائم مع السياق التشادي. كما عبرت عن شكرها للمؤسسات والشركاء والمدربين الذين ساهموا في تنظيم هذا التدريب، مؤكدة تضافر الجهود من أجل تعليم أكثر شمولا واستفادة أوسع من التكنولوجيا الرقمية. بنغور، عبد العزيز أحمد يعقوب، للإذاعة الوطنية التشادية.
1: وإلى العاصمة جمعنا من جديد. قدم يوم أمس المدير الإداري المؤقت لغرفة التجارة والصناعة والذراعة والمناجم والحرف اليدوية عبد الرحمن قادمي، قدم بيانا موجها لمندوبي الأسواق والنقابات العمالية والمعنيين بالشأن السوق، وذلك حول الإعفاء من الرسوم والضرائب لبعض من المواد الغذائية، داعيا إياهم بضرورة الالتزام بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة حول سعر المواد الغذائية. للمزيد نستمع إلى جزء من حديثه.
3: السنة الممارة صبا كثير في محلات وادين في تشاد. ماريشال هو أنت انستركسيون فرم قال للغوفرنمان ليعملوا خدمة كلها في التيران. المينيستر ديتا، مينيستر دي فينانس، ما المينيسترات أقابة حاليا قاعدين في التيران قاعد يشوفوا السيتواسيون، يحجوا مع الرسمونسابل الادمينيستراتيف، مع البارتنير حقنا، مع التجار والناس الكل قاعدين يشتغلوا في البروفنس. الرئيس مشى كونستاتي شاف الاستوك الديسبونيبل في اونازا، وانت انستركسيون فيرم لي السنة البوبولاسيون في البروفنس عن البيرسون فيلنرابل دي سولوم ديستريبيسيون غراتويت. قال في الاكزونيراسيون دول القاعدين للتجار ما يدخلوا عن الربا الزيادة، التجار انتو قاعدين تخدموا وانتو فوزا بروفيزيوني المارشي، الخدمة خليه يكون بالرسمي والنورمال. بالديفيكولتي الكثير ده كله التجار قاعدين تجور واقفين تخدموا للبلد يمشي قدام، وفيزيون هنا المارشال اليوم يسيتشاد بلد كبير من هسا اني ما وايد مننا يقوم ويقف ورا المارشال لبلد ده نودو قدام.
1: احتفلت صباح اليوم منظمة النساء التاجرات باليوم الوطني للنساء التاجرات ورائدات الأعمال بالنسخة 18 من الاحتفال، وذلك تحت شعار تسريع الإدماج الاقتصادي للمرأة ووصولها إلى منطقة التجارة الحرة للقارة الإفريقية. ترأست المناسبة رئيسة الغرفة الوطنية لريادة الأعمال النسائية أشتا جبرينسي، كان ذلك بدار المرأة بحضور جمع من المدعوين. عزة علي اللومة.
4: تمثل المرأة ركيزة أساسية في تطوير الاقتصاد الوطني من خلال مشاركتها في مجالي التجارة وريادة الأعمال، كما تساهم المشروعات التي تقودها النساء في تعزيز مرونة الاقتصاد المحلي. وقد جاء شعار الاحتفال باليوم الوطني للنساء التاجرات ورائدات الأعمال في تشاد النسخة 18 لهذا العام تحت شعار الإدماج الاقتصادي للمرأة ووصولها إلى منطقة التجارة الحرة للقارة الإفريقية. في كلمة الترحيب التي قدمتها رئيسة اللجنة التنظيمية أشتا آدم، قالت إن اليوم الوطني للنساء التاجرات ورائدات الأعمال يعد خطوة أساسية لنجاح المرأة وإسهاماتها اللامحدودة في مجال التجارة والزراعة والحرف اليدوية. في مداخلتها رئيسة مجموعة الاهتمام الاقتصادي نهام سولكيم أكوفا أوضحت أن الهدف الأساسي من هذا اليوم هو خلق فرص عمل.

0: عمل مستدامة وجعل الاستقلالية الاقتصادية للمرأة ركيزة أساسية للتنمية الوطنية، حثة الشركاء وأصحاب البنوك إلى الوقوف بجانب النساء التاجرات من أجل زيادة الاستثمار، معلنة الافتتاح الرسمي لليوم الوطني للنساء التاجرات رئيسة الغرفة الوطنية لريادة الأعمال النسائية أشتي برينسي. قالت إن شعار هذا العام الإدماج الاقتصادي للمرأة لم يأتي من فراغ، بل جاء نتيجة لجهودها الجبارة في مجال تعزيز الاقتصاد والمشاركة في البحث عن السلام. وأضافت أشتي برينسي بأن المرأة تواجه تحديات كبيرة، ولكن بفضل التعاون وتعزيز المواطنة ستظل المرأة الباب الذي يفتح الآفاق الجديدة أمام الاقتصاد الوطني التشادي. وبعيد حفل الافتتاح تفقدت أجنحة المعرض الذي أقيم خصيصا لعرض المنتجات المحلية للنساء التاجرات.
1: وإلى مدينة بلتن، حيث أشرف محافظ محافظة بلتن محمد إبراهيم إدريس على اختتام فعاليات الدورة التدريبية التي تناولت موضوع إشراك المجتمع المدني وتعزيز مبادئ الحكم الديمقراطي، وذلك بحضور عضو مجلس الشيوخ بولاية وادي فيرة وعدد من المسؤولين الإداريين. تقرير موسى أحمد دود من مدينة بلتن والتفاصيل.
2: بعد 3 أيام من النقاش والتكوين وتبادل الخبرات، جاءت اختتام فعاليات الدورة التدريبية المرتبطة بدور المجتمع المدني في تعزيز المشاركة المجتمعية وترسيخ مبادئ الحكم الديمقراطي. خلال مناسبة الاختتام أوضح رئيس البئسة محمد الفضيل أن هذه الدورة التدريبية شكلت فرصة مهمة لتبادل الخبرات والمعارف وتعزيز قدرات المشاركين، مؤكدا أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى ترسيخ مبادئ المجتمع المدني ودعم الحكم الديمقراطي. كما أشاد عضو مجلس الشيوخ قلتم إبراهيم عبد الكريم بهذه الدورة التدريبية من شأنها رفع مستوى الوعي لدى المشاركين وتعزيز قدراتهم ومهاراتهم بما يسهم في ترسيخ مبادئ الديمقراطية. من جانبه ناشد محافظ محافظة بلتنغ محمد إبراهيم إدريس المشاركين بضرورة تطبيق ما تم التوصل إليه من توصيات ومخرجات والأمل على ترجمتها إلى خطوات تسهم في تحقيق الأهداف المنشودة وتعزيز دور المجتمع المدني. تميزت أعمال الدورة التدريبية بتقديم جملة من التوصيات والمقترحات الهادفة إلى تعزيز إشراك المجتمع المدني في الشأن العام بما يخدم المصلحة العامة ويعزز مسار التنمية والاستقرار. من مدينة بلتنغ، موسى أحمد دود للإذاعة الوطنية.
1: ومن مدينة بلتنغ نتجه إلى مدينة أبشي، حيث نظمت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وبرنامج الغذاء العالمي ورشة تدريبية حول آلية تحديد الأسر الأكثر احتياجا بالمنطقة. حوثنا عثمان علي والتفاصيل من مدينة أبشي.
3: تنظم الورشة من قبل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وبرنامج الأغذية العالمي لاستعراض نتائج دراسية ميدانية تهدف إلى تحديد الأسر الأكثر احتياجا سواء من اللاجئين أو من المجتمعات المضيفة وتوجيه المساعدات إليها وفق أولويات احتياجاتها. بهذه المناسبة أكد ممثل برنامج الأغذية العالمي ألكسندر لوكزيا أن تراجع التمويل الدولي يفرض تبني نهج أكثر دقة في توجيه المساعدات لضمان استمرار الدعم الغذائي للفئات الأشد احتياجا. من جانبه شدد ممثل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ينس هيزمان على أهمية هذا النهج في ظل تراجع الموارد واستمرار تدفق النازحين، موضحا أنه يهدف إلى ضمان وصول المساعدات إلى الفئات الأكثر احتياجا. خلال افتتاحه أعمال الورشة، الأمين العام لولاية وداي جانغار غزبار جدد التزام السلطات بمواصلة التنسيق مع الشركاء، داعيا إلى تعزيز العمل المشترك لضمان حسن توجيه الموارد ووصولها إلى الأسر الأكثر احتياجا. ويشارك في أعمال الورشة ممثلون عن اللجنة الوطنية لاستقبال وإعادة إدماج اللاجئين والعائدين سينار، إلى جانب السلطات الإدارية والشركاء الإنسانيين وممثلي اللاجئين. أبشة، حسنى عثمان علي للإذاعة الوطنية التشادية.
1: حسنى، سنبقى بأبشة هذه المرة، نتناول التقرير الذي عده حماد داود حماد حول انقطاع التيار الكهربائي بمدينة أبشة، وذلك ضمن إطار الملفات التي تقدمها المحطات الولائية للهيئة الوطنية للإعلام السمعي البصري. أدعوكم لمتابعته.
4: حين تغيب الشمس عن عب الشاه يبدأ فصل آخر من يوم طويل، أحياء تغرق في الظلام منذ أشهر بعدما خرج المولد الذي كان يمد أحياء عب الشاه بالتيار عن الخدمة. تبدو الكهرباء في المدينة كأنها ضيف لا يأتي إلا نادرا. في الليل تتغير ملامح عب الشاه، الظلام يفرض حضوره على معظم أحياء المدينة، بينما لا يصل التيار إلا إلى بعض المكاتب والمرافق الإدارية وبصورة محدودة لا تلبي احتياجات السكان. حوالي 317 كيلوات فقط لسان أكبر مدينة في تشاد. ومع مرور الأشهر لم يعد انقطاع الكهرباء مجرد مشكلة خدمية عابرة، بل أصبح واقعا يفرض نفسه على تفاصيل الحياة اليومية، من المنزل إلى المتجر ومن الورشة إلى مختلف الأنشطة التي تعتمد على الطاقة. مواطنو عب الشاه يؤكدون أن الكهرباء لم تأتي منذ فترة.
5: إننا شهور ما لدينا الكهرباء، استعملوا اللامبة يعني مثل علينا قاعدين في موين ناج شغل بسموه كهرباء ده ماشي.
4: حين تغيب الكهرباء لا تتوقف الحاجة إليها، وأصحاب المشاريع لا يستطيعون انتظار عودة التيار إلى أجل غير مسمى، لهذا اتجه كثيرون إلى الطاقة الشمسية التي أصبحت بالنسبة لبعض أصحاب الأعمال أكثر من مجرد بديل، إنها وسيلة للحفاظ على مشاريعهم.
6: النار ما قابج لنا، أني نخدمه بالنهار وبقوة النار وجبوا لنا بالليل، ومرات 4 يوم يجبوا لنا مرة واحد، وكما أنين انجبرنا لقينا بديل. المهم ده كل ما البدايات كده وخلاص دخلنا وشلنا البانو ده
7: انينا انجبرنا سوينا يعني الطاقه.
4: لكن خلف هذا الظلام تقف اسباب فنيه وتشغيليه تفسر جانبا من ازمه الكهرباء في المدينه. مدير التشادية للكهرباء محمد عيسى رشيد يوضح واقع انتاج وتوزيع الكهرباء في عب الشاه.
8: عندنا بابور كده صار اليوم خسرانين، بابور كله واقفين، القاعد ما يتلي أزيد من 317 كيلو، ده يعني شغل بسيط اللي هي اللي زي أبشة ده. أبشة ما يستيقل، أبشة بي أكبر اليوم ده، أبشة الناس بيكو كتار، البيوت زادوا، اللي هي اللي توسط نقفتشلو سنترالات كبار لينتتاق لأبشة.
4: غير أن أزمة الطاقة في أبشة لا تختصر في المولدات المتوقفة، فعلى المدخل القربي للمدينة تقف الألواح الشمسية التي كان يفترض أن تكون مصدرا إضافيا للطاقة، لكنها هي الأخرى متوقفة عن العمل. مسؤول قطاع الطاقة الشمسية جيرارد أمبينيسيوم يوضح وضع هذه المنظومة وأسباب توقفها.
9: عندنا مشكلة الشياكي لي مينتنس نسو ولي بروبليم انا غورس كله لي فاكتور دول لما كفو واللي جاي ودي لي نار لي سينو كله عند مشكله شياكي جاي نارجو ريسبونسابل انا اسن علي يجيب ايكيب انا لابو لي نمنا نحدم فوقه نو رسول الله نار.
4: بين مولد متوقف وألواح شمسية كالديكور وسكان يحاولون صناعة بدائلهم بأنفسهم، يبقى الظلام سيد المشهد في أجزاء واسعة من المدينة إلى أن تجد عب الشاه طريقها من جديد نحو النور. عب الشاه، حماد داود حماد للإذاعة الوطنية التشادية.
1: ومن عب الشاه نعود للفقرة السياسية اليوم، تناول فيها كاتبها أمر حسن ذهب دور الأحزاب السياسية في تعزيز السلام. أدعوكم لمتابعته.
10: عندما نتحدث عن الأحزاب السياسية فإننا لا نتحدث فقط عن انتخابات أو حملات انتخابية أو منافسة على السلطة، نتحدث أيضا عن مسؤولية وعن دور في بناء السلام وترسيخ الاستقرار وتعزيز التماسك الوطني. في تشاد حيث مر المشهد السياسي لسنوات بمحطات من التوتر والصراعات، وحيث ما تزال الثقة بين مختلف الفاعلين السياسيين بحاجة إلى مزيد من التعزيز، يأتي دور الأحزاب السياسية كعنصر مهم في صناعة الاستقرار. فالحزب السياسي لا يقتصر دوره على جمع الأصوات وحشد الأنصار، وإنما يبدأ دوره الحقيقي أيضا من خلال قواعده، بتربية أعضائه على التماسك واحترام الرأي الآخر وقبول الاختلاف والإيمان بالحوار كوسيلة لمعالجة الخلافات. فالاختلاف السياسي أمر طبيعي في أي مجتمع ديمقراطي، لكن المهم هو كيف ندير هذا الاختلاف. ومن هنا تستطيع الأحزاب السياسية أن تساهم في تعزيز السلام من خلال الاحتكام إلى القانون واعتماد الوسائل السلمية في التعبير على المواقف والمطالب والمشاركة بجدية في أطر الحوار والتشاور واحترام المسارات والمؤسسات الديمقراطية. وفي المقابل فإن رفض خطاب الكراهية والعنف السياسي والانتخابي والتحريض على أساس الانتماءات المجتمعية يمثل مسؤولية أساسية تقع على عاتق كل فاعل سياسي. ولأن الكلمة السياسية لها تأثير كبير على الشارع، فإن خطاب القيادات السياسية يمكن أن يكون رسالة تهدئة، كما يمكن أن يكون سببا في زيادة التوتر. كلمة مسؤولة قد تفتح باب الحوار وتقرب وجهات النظر وتبني الثقة، وكلمة أخرى قد توسع دائرة الخلاف. ولهذا فإن السلام في تشاد ليس مسؤولية الدولة وحدها، بل هو مسؤولية مشتركة تشارك فيها الأحزاب السياسية والمجتمع المدني والقيادات المجتمعية وكل مواطن. لكن في المقابل تحتاج الأحزاب نفسها إلى بيئة سياسية تساعدها على أداء هذا الدور، بيئة تقوم على قواعد واضحة وانتخابات ذات مصداقية وحوار سياسي مستمر واحترام دور المعارضة. فكلما اتسعت مساحة الحوار ازدادت فرص التفاهم، وكلما ترسخت الثقة في المؤسسات أصبح الخلاف السياسي أكثر قابلية للإدارة وبالوسائل الديمقراطية. وفي النهاية تبقى الرسالة واضحة، الأحزاب السياسية ليست مجرد قنوات للوصول إلى السلطة، بل هي أيضا جزء من مسؤولية بناء الدولة والمجتمع. وعندما تتحول المنافسة السياسية من صراع إلى تنافس ديمقراطي، ومن خطاب المواجهة إلى ثقافة الحوار، يصبح الاختلاف مصدرا للتنوع، وتصبح الديمقراطية جسرا نحو السلام. ففي تشاد كما في أي مجتمع آخر، السلام لا يبنى بقرار واحد، وإنما بسلوك يومي وخطاب مسؤول وإرادة مشتركة.
1: نعم، وإرادة مشتركة. عمر حسن دهب، نختتم نشر الإخبارية. تقبلوا تحيات فريق عملها في الحدث الصوتية، أميل بدم جي في التنسيق، عثمان أدم الدود في الإشراف العام، يوسف محمد زين في الإخراج، عبد الكريم عبد الله هنو، تحياتي أنا في التقديم حسب الكريم محمد سيد أبا زين. للمزيد من الأخبار لا تترددوا في إدارة موقع الإلكتروني onama.td، كما يمكنكم متابعتنا عبر الصفحة الزرقاء الفيسبوك onama chat. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: صفحات من التاريخ، صفحات من التاريخ، برنامج تاريخي يتناول أبرز الحضارات والأحداث التاريخية التشادية والدولية. صفحات من التاريخ، برنامج أسبوعي تقدمه لكم الإذاعة الوطنية التشادية.
1: مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في متابعة هذه الحلقة من برنامج صفحات من التاريخ، من تقديم عبد الصادق علي أحمد. نلتقي في هذه الحلقة بالأستاذ حامد عبد الله أحمد، محاضر بجامعات أنجمينا وسبها وجامعة آدم بركة. نتناول معه في الجزء الثاني من سلسلة حلقات حول تاريخ أمبراطورية كانم. نتناول في هذه الحلقة عظمة الأمبراطورية وأهم الملوك والسلاطين الذين حكموا بهذه الأمبراطورية. مساء الخير أستاذ.
2: مساء الخير.
1: صف لنا عظمة أمبراطورية كانم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه وحده نستعين. نشكر الإذاعة الوطنية و نشكر المتعلق عبد الصادق علي أحمد، معد هذا البرنامج والمهتم بهذه القضايا الوطنية المهمة، ومذكر دائما يذكرنا بتاريخنا وبالحراك الاجتماعي الذي جرى في الأوقات السابقة من تاريخنا في هذه المنطقة. عظمة الإمبراطورية، يحدثنا المؤرخ الكبير القاضي محمود كعت صاحب تاريخ الفتاش في نشرة هوداس، يقول إن صاحب البرنو هو أحد سلاطين الدنيا الأربعة العظام. فمن هم سلاطين الدنيا الأربعة العظام الذين كانوا يحتلون الريادة في العالم آنذاك؟ يقول عنهم: هم السلطان الأعظم سلطان بغداد، وسلطان مصر، وسلطان برنو اللي هو هنا يقصد كانم، وسلطان مالي أو مل. ونحن عندما نتحدث عن برنو لا نتحدث عن برنو اليوم، وإنما نتحدث عن منطقة الحوض التشادي عندما حكمت من الجزء الشرقي ومن الجزء الغربي.
1: أذكر لنا أنواع الممالك بإفريقيا جنوب الصحراء.
2: بطبيعة الحال هذا سؤال مهم، لا يمكن أبدا أن يتحدث المؤرخ أو الإنسان في تناوله للأحداث في هذه المنطقة دون بهكذا بشكل منفرد، دون أن يتناول الحراك السياسي وأنظمة الحكم في المنطقة بشكل عام، منطقة هنا جنوب الصحراء وشمال الحافة الغابة.

هنا أو قسمت الوثائق القديمة بلاد السودان سياسيا إلى ثلاث أنواع، وهي الممالك العظيمة والممالك المتوسطة والممالك الدونية أو الدنيا. ومن الدول العظيمة دولة كانم برنو، ومن المتوسطة دولة أوهير أو أغاديز وسانجي، ومن الدول المتوسطة دول الهوسة مثل زاريا وكانو. وقد ورد في ذات الوثيقة بأن سلطان كانم برنو كان مبسوطا على كل من مملكة باغرمي ومملكة وداي، فضلا عن أنها تمتلك ثلث البلاد المتوسطة ونصف البلاد بلاد الدول الدنيا. الأمر الذي جعل شهرة هذه الإمبراطورية وعظمتها تصل إلى أوروبا منذ العصور الوسطى، وذلك الأمر جعل من جغرافيي أوروبا ورحالتها يقومون برسمها في العديد من خرائطهم، برسمها في العديد من الخرائط، وعلى رأسها خريطة مدرسة مايوغا كما رسمت في خريطة ديلاكارت عام 1339، وهذا شايف التاريخ يعني متوقل جدا في القدم 1300، يعني في حوالي القرن الثالث عشر أو بدايات القرن الثاني عشر، ووردت في الخريطة الكاثوليكية عام 1375، يعني هنا أيضا حوالي القرن في نهايات تقريبا القرن الرابع عشر أو الثالث عشر. وكذلك كتبوا عليها أوريجانا، هذا الاسم هو الاسم القديم، وهذه طبيعة الرحالة الذين يأتون إلى هذه المناطق، وتجاوز الاسم ربما الاسم المسلم، الاسم الذي فيه شيء من الحضارة الإسلامية، شيء من الحضارة العربية إلى آخره، قاموا بتغيير هذا الاسم وأتوا بالاسم القديم لمملكة كانم برنو. وتعني أيضا هذه الكلمة أورجانا، هذه تعني الطبقة الحاكمة في هذه المملكة قبل وصول الإسلام. وقد ذكر السلطان بيرلو في كتابه إنفاق الميسور في فتح بلاد التكرور في الفترة ما بين 1810-1825 خلاصات وافية عن تاريخ كانم برنو وأصولها، وأشار إلى انتشار الإسلام فيها وإلى كثرة العلماء وانتشارهم على مختلف ربوعها، حيث أوضح بجلاء تفوق كانم برنو عن غيرها من دول السودان الأوسط في كثرة العلماء المسلمين وتقدم العلوم العربية والقرآنية. وقد قام الرحالة الكبير بالمر بترجمة هذا الكتاب إلى اللغة الإنجليزية، ومن ثم نشر هذا الكتاب محققا في لندن عام 1951.

0: أستاذ على حسب ذكر خرائط، فكما نعلم في الوقت الحالي الناس يستعينون بالأقمار الصناعية وغيرها في وضع هذه الخرائط، ما هي الوسائل التي يعتمد إليها الجغرافيون في ذلك الوقت في وضع الخرائط؟
1: الرحلات مباشرة، الرحالة، وفكرة الرحالة هذه بدأت بابن بطوطة والإدريسي، من هؤلاء الناس الذين أوائل الناس الذين مروا بهذه المملكة ورسموها في خرائط، بل رسموا العالم كله، رسموا الخريطة للكرة الأرضية كلها. فهذا الأمر فتح في إبان عصر النهضة، ونحن قاعدين في القرن الثالث عشر، القرن الثاني عشر، وحتى الآن تقريبا أوروبا نائمة. فعند عصر النهضة في القرن الخامس عشر فعلا اهتمت أوروبا وعلمائها، اهتموا بهذه الخرائط وأخذوا بها وحجوا إلى هذه المناطق وقاموا برسم هذه خريطة الجديدة لمملكة كانم، ووضعت بين الدول العظمى في ذلك الزمن الموقل في القدم.
0: شكرا جزيلا أستاذ حامد عبد الله، محاضر بجامعات أنجمينا وسبها وجامعة آدم بركة، على هذه المعلومات القيمة التي قدمتها فيما يتعلق بتاريخ مملكة كانم أو أمبراطورية كانم. مستمعينا الأعزاء، بهذا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامج صفحات من التاريخ، من تقديم عبد الصادق علي أحمد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: قدمنا لكم من القسم العربي بالإذاعة الوطنية التشادية برنامج صفحات من التاريخ.

0: المسائية وتسمعوا كل أغاني مختلفة وتسمعوا كل دعاياتكم. الساعة كان تم التماني إلى دقيقتين ده الوقت المحدد لي أنا نختم فوق على البرنامج ونخلي البقاء لزميلي يواصل لدي كلام فرنسي في مدة 75 دقيقة. أولا نخلوكم تسمعوا أول أغنية من مكان الكلام
1: أنا بندب أنا الداري أنا بندب أريم أم الوالي قال أريف أغل مخالي الدخان قماري قال فوق مال الدنيا قال ما سوي لي هراري أرقر طايب طمي هوي بروالي داري أنا بندب أريم أم الوالي قال أريف أغل مخالي الدخان قماري قال فوق مال الدنيا قال ما سوي لي هراري أرقر طايب طمي هوي بروالي داري لا بقول الراجل بالرجال الدلال بالمال الخلق بالسر ولا الكدمول وبالنقال أقل ما لي ملقى الإيطا ترى مالمال القطيرة بطن وعيبر ورجال قال الراجل وبالرجال الدلال بالمال الخلق بالسر ولا الكدمول بالنقال أقل ما لي ملقى الإيطا ترى مالمال القطيرة بطن وعيبر ورجال طلعت يا بي وذرا بعت مريم قنا الشريفي جبل آب الدمر طلاشا فكيد ملكوك وخدم رغبة حول لي الزلقة أصول الفضغة فوق جنطور حبس زيدة تجتقال زنبا في البترة هبابة وفندت القمج زلقة في بيكور عدما وبت اللي وم بجر زرم فلجة القصيرة بطمي هوي بروالي داني أباي ويجر في دود المجنزر ونمر الفروج ولقت كلاب الطر قال مدرة دي المكيد بالرهن القصيرة بطمي هوي بروالي داني القصيرة بطمي هوي بروالي داني أباي ويجر في دود المجنزر ونمر الفروج ولقت كلاب الطر قال مدرة دي المكيد بالرهن القصيرة بطمي هوي بروالي داني أنا بندب بنا الداري أنا بندب أريم أم الوالي قال أريف أغل مخالي الدخان قماري قال فوق مال الدنيا قال ما سوي لي هراري أرقر طايب طمي هوي بروالي داري أنا بندب أريم أم الوالي قال أريف أغل مخالي الدخان قماري قال فوق مال الدنيا قال ما سوي لي هراري القطيرة بطمي هوي بروالي داري لا بقول الراجل بالرجال الدلال بالمال الخلق بالسر ولا الكدمول وبالنقال أقل ما لي ملقى الإيطا ترى مالمال القطيرة بطمي هوي بروالي داري قال الراجل وبالرجال الدلال بالمال الغلب بالسر ولا الكدمول بالنقال أقل ما لي ملقى الإيطا ترى مالمال القطيرة بطمي هوي بروالي داري طلعت يا بي وذرا بعت يا مريم قنا الشريفي جبل آب الدمر طلاشا فك عدم الكوك وخدم رغبة حول لي الزلقة أصول الفضغة فوق جنطور حبس زيدة تجتقال زنبا في البترة هبابة وفندت القمج زلقة في بيكور عدما وبت اللي وم بجر زرم فلجة القصيرة بطمي هوي بروالي داني أباي ويجر في دود المجنزر ونمر الفروج ولقت كلاب الطر قال مدرة دي المكيد بالرهن القصيرة بطمي هوي بروالي داني القصيرة بطمي هوي بروالي داني أباي ويجر في دود المجنزر ونمر الفروج ولقت كلاب الطر قال مدرة دي المكيد بالرهن القصيرة بطمي هوي بروالي داني أنا بندب أنا الداري أنا بندق علي مهم الوالي قال لي فوق المخالي الدخان قماري قال فوق مال الدنيا قال ما سوي لي هراري أرجو طايب طمي برور داري أنا بندق علي مهم الوالي قال لي فوق المخالي الدخان قماري قال فوق مال الدنيا قال ما سوي لي هراري أرجو طايب طمي برور داري لا بقول للراجل بالرجال الدلال بالمال الخلق بالسر ولا الكدمول وبالنقال الملية ملقى الإنسا ترى مالمال القصيرة بطنوي بروي رجالي قال الراجل وبالرجال الدلال بالمال الخلق بالسر ولا الكدمول بالنقال الملية ملقى الإنسا ترى مالمال القصيرة بطنوي بروي رجالي طلعت يا بي وذرا فعت يا مريم قناة الشري فيه جبل آب الدمر طلاشة فك إذ ملكوك وخجم رغبة حول لي الزد أصول الفضغة فوق قنطور حبسة زيدة ست قال زنبا في البترة هبابة وفندت القمج زقة في بيكر عدمها وبت اللي وم في شر زرم فلجة القصيرة بطمي هوي بروي داني القصيرة بطمي هوي بروي داني
0: شكرا أعزائي المستمعين ومستمعات الكرام. بعد ما سمعتوا الشاعر الراحل عبد الكريم المدير داخل الاستديو الساعة 6:52 دقيقة نبدأ بيبا لأخذنا هنا اليوم أشياء كل المستمعين والمستمعات هنا اللاؤون عما وكل زبائننا الكرام الريجي هنا الرسيت هنا الإزاء هني خط التاليكو يعني نمرو إشان تتصلوا بي ولا نمرو دا إشان يسهل لكو كيف يعني تجوبوا البلاغات وكيف تتبادلوا وكيف تلقوا الرد هنا كل بلاغاتكم في وقت اللي انتو دايرين فوق ومن هنا لقدام كمان يعني البلاغات دا تقدروا تنادوا في الريجي في نمرة الاتصال 69-54-23-37 ولا كمان 92-44-04-69 النمرة ده يعني خدت لكم إشان تتصلوا بيا ويقرب لكم وكل الأمل يعني بدون تجو أنتو سيادة يعني بيسهل لكم في كل الأمل هنا بلاغتكم والخدمة كلها تكون لكم أنتو كلها ساهل من هنا لقدام كمان كل الزباين القاعدين في حول جمعنا كمان يقدروا يتصلوا بالواتساب كل بلاغاتهم ده يقدر يسوي بالواتساب وفي نفس النمرو بس يعني يرسلوا وده كمان بيسهل لهم إشان ما يجوا بطن ما يتقبوا من بكانهم ده ويجوا من ناحية أخرى كمان قبل كل شيء نقدم لكم الشكر ولا أمان لأجل عملكم الإدارة هنت الوزارة هن استصلاع الأراضي والتنمية والسكن والتمدن تطلب من السيد شريف عبد الرحيم الشريف عبد الرحيم إن نقع في كارتي تكرة سكسيون 2 إلو 10 لو 13 يمشي في الإدارة بمكاتبة لأن البلاغ ده هو كومبوكاسيون وبطلب من أي زول سمي البلاغ وبعرف للسيد شريف عبد الرحيم خليه يكلمه دايما الإدارة هنت الوزارة هن استصلاع الأراضي والتنمية والسكن والتمدن تطلب من السيد تيجن بوخيت ديرو والسيد تهامت محمد كيسو الاندم نقات في كارتية انقبو سيكسيون 5 إلو 161 لو 5 يمشوا في الإدارة بمكاتب لأن البلاغ ده هو كومبوكاسيون وبطلب كمان من أي زول وسمي البلاغ وبعرفة للسيد تيجن بوخيت ديرو والسيد حامد محمد كيسو خلي يكلمه داخل الاستديو الساعة 6:55 دقيقة نواصلوا من مكان التلفان

الساعة 7:05 داخل الاستديو نواصل ببلاغتنا. الإدارة هند الوزارة عن استصلاح الأراضي والتنمية والسكن والتمدن تطلب من السيد حامد موسى شين عند نقا في كارتيه مشاغة سيكسيون 2 نقيلو 115 لو 7 يمشي في الإدارة بمكاتبه لأن البلاغ ده هو كومبوكاسيون. نواصل من مكانة الفم.

0: أبهات وتلاميذ وأساتذة. الدخول الدراسي قاعد بيجهز بكايه لامي فورتين الامبريميري وبين جرافيك قاعدة تصنع الكاية بنوعية سمها وقوية تبقى للتلاميذ 100%. كاية لامي فورتين تكتب بسهولة، اختار كاية لامي فورتين الوطني ساند الاقتصاد التشادي وإنتاج القن الدلو التشاديل للتشاديل. كاية لامي فورتين قاعد خلاص في الأسواق في الدكاكين وحتى بكان البوبوء الكتب كان داير بالكمية أو بفرادي. نادي طوالي في الإدارة عن التجارة عن الامبريميري وبين جرافيك في 66-45-28-40 أو 99-60-64-60. كاية لامي فورتين دا الكاية عن الأوائل.
1: إخواني وأخواتي، الكوليرا مرض خطير لكن الوقاية منه سهلة، فلنحمي أسرنا ومجتمعنا. أغسلوا أيديكم بالماء والصابون قبل الأكل وبعد استخدام المرحاض، اشربوا فقط المياه الصالحة للشرب، قوموا بغلي الماء أو استخدموا الماء المعالج، غطوا الطعام واحفظوه من الذباب والغبار، توجهوا إلى المركز الصحي فورا إذا شعرتم بالإسهال أو القي. العلاج مجاني وينقذ الأرواح. لا تتناولوا الأدوية دون استشارة الطبيب ولا تخفوا المرضى. معا في مساجدنا وكنائسنا فلنصلي ونعمل لحماية عائلاتنا. يمكننا هزيمة الكوليرا إذا قام كل شخص بدوره.

0: مستمعين ومستمعات الكرام داخل الاستديو الساعة 7:15. يقدم علينا عبد الكريم حسن بخاري. متابعة سعيدة، مساء الخير.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. مساء النور الزميلة هجاها سنية عبد محمد. مساء الخير مستمر راديو تشاد. إليكم نشرة الأخبار هنا اليوم صباح ربيع الثاني 1448 هجرية. ونبدأ بالعناوين. الوزير التعليم الآلي البحث العلمي والتكوين المهني دكتور سيتاك يومبتنا ختم أمس أعمال الاجتماع الإداري لمؤسسات التعليم الآلي للعام الجديد. المدير الإداري المؤقت عن الغرفة التجارية الصناعة والزراعة والمناجم والحرف اليدوية عبد الرحمن قدمي قدم بيان صحفي وأنت إنذار للمناديب عن الأسواق والنقابات العالمية فيما يخص ارتفاع عن الأسعار. وفي النشرة تلقوا أخبار آخر. فضيلة ناوين إليكم الأنباء بالتفاصيل. الوزير عن التعليم الآلي البحث العلمي والتكوين المهني دكتور سيتاك يومبتنا بيني ختم أعمال الاجتماع الإداري لمؤسسات التعليم الآلي للعام الجديد. المناسبة بقت في اللقاء انت الكلية انت العلوم الصحة البشرية هنا جامعة أنجمينة الملمة نظمتها وزارة التعليم الآلي والبحث العلمي والتكوين المهني مع المسائل عن المؤسسات انت التعليم الآلي في البلاد وكلموا في الخدايا قضايا والحمبولات القادم بواجهها قاعد بواجهها الخطاب عن التعليم الآلي والبحث العلمي والتكوين المهني وينظر في التطورات القادمة في العالم من أجل مواجهة التوظيف والتحول الرقمي ومرقوا المشاركين بتوصيات قدموها للوزارة التعليم الآلي منها كمان يساعدوا خطاء التعليم. الوزير التعليم الآلي والبحث العلمي والتكوين المهني دكتور سيتاك يومبتنا بيني كلم بأهمية هنا الملمة اللي خلت المسائل هنا المؤسسات عشان يكونوا خطط وبرامج وتوجيهات عشان يخيموا كل الإجراءات الشالوها وطلب من الجميع قليل يزود الجهود عشان يقدروا يحولوا الرقم والتوجيهات والسياسات الوطنية في مجال التعليم والبحث العلمي والتدريب المهني إلى إجراءات ملموسة. في مدينة بنغور رأست المديرة التعليم الشامل والغير نظامي نئيمة عبد المؤتي رأست البداية الأعمال عن الورشة التدريبية للمدربين في مجال التكنولوجيا الخصصوها للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. المدير الإداري المؤقت للغرفة التجارة والصناعة والزراعة والمناجم والحرف اليدوية عبد الرحمن قديمي قدم بيان وجهه كمان للمندوبيات انت الأسواق والنقابات العالمية والمعنيين في إخفاء عن الضرائب لبعض من المواد الغذائية وطلب كمان قال لي الناس يلتزموا بالإجراءات الشالتها الحكومة وخطط السير عن المواد الغذائية ده مخفض عشان أي مسكين كله يلقى يدس في خشمه. خلينا نسمعه لعبد الرحمن قادمي.
2: السنة الممارة صبا كتير في محلات وادين في تشاد. ماريشال هو أنت انستركسيون فرم قال للغوفرنمان ليعملوا خدمة كلها في التيران. المينيستر ديتا مينيستر دي فينانس ما المينيسترات أقابة حاليا قاعدين في التيران قاعد يشوفوا السيتواسيون يحجوا مع الرسمونسابل الادمينيستراتيف مع البارتنير حقنا مع التجار والناس الكل قاعدين يشتغلوا في البروفنس. الرئيس مشى كونستاتي شاف الاستوك الديسبونيبل في اونازا وانت انستركسيون فيرم للسنة البوبولاسيون في البروفنس عن البيرسون فيلنرابل دي سولوم ديستريبيسيون غراتويت. قال في الاكزونيراسيون دول القاعدين للتجار ما يدخلوا يعني الربا الزياده، التجار انتوا قاعدين تخدموا وانتوا فوز ابروفيزيوني المارشي، الخدمه خليه يكون بالرسمي والنورمال. بالديفيكولتي الكثير ده كلها التجار قاعدين تجور واقفين تخدموا للبلد يمشي قدام، وفيزيون هنا المارشال اليوم يسيتشات بلد كبير من هسه، اني ما وايد مننا يقوم ويقيف ورا المارشال لبلد ده نودو قدام.
1: المنظمة انتلا أوين التاجرات احتفلت باليوم الوطني للنساء التاجرات ورائدات الأعمال. رأسة المناسبة رئيسة الغرفة الوطنية لريادة الأعمال النسائية أشتي جبرين سي. المناسبة بقت في بيت المرأة بحضور كثير من المعزومات. المرأة تمثل الركيزة الأساسية في تطوير الاقتصاد الوطني في خلال مشاركتها في مجال التجارة وريادة الأعمال، وبتساهم المشروعات انت النساء في تعزيز الاقتصاد المحلي. والشعار عن الاحتفال باليوم الوطني للنساء التاجرات ورائدات الأعمال في تشاد الدورة 18 لعام 2026 خطوتي الشعار الإدماج الاقتصادي للمرأة ووصولها إلى منطقة التجارة الحرة للقارة الإفريقية. في كلمتها رئيسة اللجنة التنظيمية أشتا آدم قالت اليوم الوطني للنساء التاجرات ورائدات الأعمال بيعتبر خطوة أساسية لنجاح المرأة ومساهمتها الما إن دحت في مجال التجارة والزراعة والحرف اليدوية. رئيسة المجموعة انت الاهتمام الاقتصاد نحم سولكيم أكوفا قالت الهدف الأساس في تنظيم اليوم عشان يلقوا فرص مستدامة ويكون استقلالية الاقتصاد للمرأة هم أن يكونوا ركيزة أساسية للتنمية الوطنية، خاصة الشراكة وأصحاب البنوك عشان يقوفوا مع الأوين التاجرات من أجل الريادة من أجل زيادة في الاستثمار. الرئيسة انت الغرفة الوطنية لريادة الأعمال النسائية أشتا جبرين سي قالت شعارها السنة هو الإدماج الاقتصادي للمرأة ما شيء اختاروا عشوائيا، ولكن بعد النتائج المفرحة في مجال الاقتصاد والشراكة في البحث عن السلام وجبان العافية. وقالت المرأة قاعدة تواجه حنبلات كبيرة، ولكن بالتعاون وتعزيز المواطنة عن المرأة، المرأة تكون هي الباب اللي بفتح الآفاق الجديدة قدام الاقتصاد الوطني التشادي. المحافظ أنا محافظة بلتين محمد إبراهيم إدريس ختم فعاليات الدورة التدريبية كلمه في مواضيع إشراك المجتمع المدني وتعزيز مبادئ الحكم الديمقراطي بحضور عضو من مجلس الشيوخ عن ولاية وادي فيرة وعدد من المسائل الإداريين المحليين. نظمت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وبرنامج الغذاء العالمي ورشة تدريبية في تحديد الأسر الأكثر احتياجا في الورشة دي نظموها في مدينة أبيشي عشان يقدموا النتائج الدرسوها في الميدان. الهدف كمان يحددوا ويفندوا الأسر الأكثر احتياجا كم من اللاجئين أو من المجتمعات والكيفية انت المساعدات على حسب الاحتياجات. الأمين الأمن لولاية وداي جنكار غاسبار أكد التزام السلطات وقال لابد يكون تنسيق مع الشركاء والأمل يكون مشترك عشان كيف يوجهوا الموارد وسيادها المحتاجين يلقوها بسهولة. السبعة وخمسة وعشرين دقيقة مستمعين الأعزاء قبل ما نختم نعيد العناوين. وزير التعليم الآلي بحث العلم والتكوين المهني دكتور ستاكي أمبتنا ختم أعمال الاجتماع الإداري للمؤسسات التعليم الآلي للعمل الجديد. المدير الإداري المؤقت للغرفة التجارة الصناعة والزراعة والمناجم والحرف اليدوية عبد الرحمن قادمي قدم بيان وجهه للمناديب عن الأسواق والنخابات العالمية والمعنيين والتجار في إخفاء عن الأسعار عن المواد الغذائية. وفي نشر سموت أخبار أخرى نشرنا اليوم سبا ربيع الثاني 1448 هجرية، كتبها محمد سب الكريم محمد سيد أبازين، وقرأ لكم بكرة سن بخاري بمساعدة من المهندس أميل مدمجي. النشر إن شاء الله تسموه أمباكر بساعة 7:15. نخليكم في باقي برامج الإزاء مع زميلة حج حسني عدو محمد هنا جمعنا راديو تشات. مع السلامة، مع التيات، تصبحون على ألف خير.

الممشوط عبى الشايب شاركي فيه ودايب وعربتي لحد ورايب شاركي فيه ودايب وعربتي لسكايب مكاي وحد ورايب جتالي شلي لفايب جاي كيان وسمايب جتالي

المستمعين ومستمعات الكرام، نواصل دائما الإدارة عند الوزارة عن استصلاح الأراضي والتنمية والسكن والتمدن تطلب من السيد هارون محمد مطر الإندا نقع في كارتيه سايوري سيكسيون واحد تأيلو 122 لو 16 خليمشي الإدارة بمكاتبة لأن البلاغ ده هو كونفوكاسيون. مطلوب كذلك من السيد محمد صالح مآتي عند نقع في كارتيه دبزين سيكسيون 2 نقيلو 86 لو 12 يمشي في الإدارة كذلك بمكاتبة لأن البلاغ ده هو كونفوكاسيون. ومطلوب من السيد يونس اللاكي اللي عنده نقع في كارتيه ديجيل الكدو سيكسيون 2 نقيلو 17 لو 10 يمشي في الإدارة بمكاتبة لأن البلاغ ده هو كونفوكاسيون. الساعة 7:42 دقيقة نواصل من مكنة الفن وبعدها كمان نبدو فيما يخص كل بلاغاتكم عن الوفاء.

نواصل ببلاغتنا عن الهزين السيد أبكر موسى أليفة موسى وقنبو دونغوس إدريس راديان الإمام محمد قجة بلام يونس آدم بلام عثمان محمد بلام حسن بيري الشيخ عبد الهادي مينا الحاج قجة عبدو الحاج محمد سليمان بلام موسى بن موسى إدريس السيف الحاج أبكر الشيخ مني حسيني أليفة حسن موسى عفوا موسى قنبو ومحمد سيف حسب الله عبد الكريم بلاما عبدو علي سعيد بلاما إما عثمان حسب الله قنبو جدة ميكايلا الشيخ إيسا دمان الشيخ حسن الصواني عبد الكريم بهر أبكر رديان عثمان رديان السيار إدريس اللوان غريمة بلام إبراهيم ميدوغيا لما اللهزني بلوخو للوان جبرين دونغوس اللوان أحمد عبد الهادي اللوان فيليج حسنة وكل الأهل هنا تشات وهنا كاميرون بر وداخل بوفاة بنيتي مزوجتي مريم أليفة اللي اتوفت يوم الخميس بعد حادث والصدقة كمان تبقى عن باكر يوم السبت في أبو قوي أبكر موسى أليفة موسى قنبو دونغوس إدريس رديان الإمام محمد قجة بلام يونس آدم بلام عثمان محمد بلام حسن بيري الشيخ عبد الهادي مينا الحاج قجة عبدو الحاج محمد سليمان بلام موسى بن موسى إدريس السيف علي أبكر الشيخ مني إسيني أليفة موسى قنبو محمد سيف حسب الله عبد الخادر بلاما عبدو علي سعيد بلاما إما عثمان حسب الله قنبو جدة ميكايلا الشيخ إيسا دمان الشيخ حسنة الشواني الشيخ عبد الكريم بحر أبكر رديان عثمان رديان السيار إدريس اللوان غريمة بلاما إبراهيم ميدوغيا لما لهزني بلوخو للوان جبرين دونغوس اللوان أحمد عبد الهادي اللوان فيليجي حسنة وكل الأهل نجات وهنا كاميرون بر وداخل بوفاة بنيتي وزوجتي مريم أليفة اللي اتوفت أمس أشياء يوم الخميس بعد حادث الصدقة كمان تبقى عن باكر يوم السبت في أبو قوية اللوان جبرين دونغوس محمد أبو خريس أتيم و الأيلة هنا قوني أبو نصيب بلام عبد الله بشكره كل الأهل اللي ساعدهم ماديا وفكريا وماليا وقت الموت أنا خديجة محمد الصدقة هنا 40 يوم يبقى يوم الأهل في أنجوكدي أنا بلام سمائين دونغوس اللوان جبرين دونغوس محمد أبو خريس أتيم أيلة تقوني أبو نصيب بلام عبد الله بشكر كل الأهل اللي ساعدهم ماديا وفكريا وقت الوفاة أنا خديجة محمد الصدقة هنا 40 يوم بقى يوم الأهل في نجوكدي أنا بلام سمائين دونغوس آدم رخيص عمر رخيص أبكر رخيص الدليجي دنعم اللي اللغوني محمد عبد الرحيم خالة خرصة أبكر إدريسة جبرين محمد آدم دركو أيلة اللوانة جدة مهدي بلام جدة جرات القالي محمد عمر النور الوكيل جبرين محمد الشيخ جدة محمد جبرين محمد الشيخ مؤمن طاهر الشيخ آدم كدلة الشيخ جبرين إبراهيم بلام حسيني الجد بلاما أبكر توم أجيت بركة عبد الرحمن أجيت بلاما دقشين إدريسة بلاما إدريسة جدة الشيخ جبرين حسيني إيسا موسى رمات وكل مغانين وكل الدليجي أنا مدينة جمينة الهاج ألقوني عبد الله الشيخ إدريسة أبكر حسن محمد كليل العائلة أنا جدة قدو بلاما رمات حسيني بلاما بشار جبرين بلاما دوغال حسيني الشيخ جدة قرة عبد الرحمن أبو قاسي بلاما إلي عمر هلال أخونا والآيلة أنا عمر أبقوته بلاما جدة بشارة الآيلة أنا جرمى التكو بلاما هارونا أجد بلاما أحمد رمات رينين قبتو بلاما إمار رمضان بلاما جبرين قورو
العائلة أنا شايبو داود البلام عبد الرحمن هارون الحاج حسيني زكريا اللي ملهزني بلخو لكل الأهل برا وداخل بوفاتنا وليتي محمد آدم رخيص اللي اتوفى اليوم الشي عفوا اتوفى أمس الشي يوم الخميس اللي بقت حادث والصدقة كمان تبقى عن باكر يوم السبت في كارتيه لاماجي اللي تدلجي دناعم اللي مه نكرر آدم رخيص عمر رخيص أبكر رخيص دلجي دناعم اللي مي ألقوني محمد عبد الرحيم خالة خرصة أبكر إدريسة جبرينة محمد آدم دركو عائلة اللوان الجدة مهدي بلام جدة جراد الغالي محمد عمر النور الوكيل جبرين محمد الشيخ جدة محمد جبرين محمد الشيخ مؤمن طاهر الشيخ آدم كدلة الشيخ جبرين إبراهيم بلام حسيني أجيت بلام أبكر توم أجيت بركة عبد الرحمن أجيت بلام دقشين إدريسة بلام إدريسة جدا الشيخ جبرين حسيني إيسا موسى رمات وكل الديليجي أنا مدينة جمينة الحاج ألقوني عبد الله الشيخ إدريسة أبكر حسن محمد كليل العائلة هنا جدة قدو بلام رماد حسيني بلام بشار جبرين بلام أدوغال حسيني الشيخ جدة قرة عبد الرحمن أبو قاسي بلام إيلي عمر هلال أخونا العائلة هنا عمر أبكوتو بلام جدة بشارة العائلة هنا جرمة التكو بلاما هارون أجد بلاما أحمد رمات رينين قبطو بلاما إمار رمضان بلاما جبرين غورو الأيلة هنا شايبو داود بلاما عبد الرحمن هارون الحاج حسيني زكريا لما الهزن يبلغو لكل الأهل بر وداخل بوفاة ولايتي محمد آدم رخيص اللي اتوفى يوم الخميس الشي بقت حادث والصدقة تبقى عن باكر يوم السبت في كارتيه لاماجي هنديليجي دناء مليمي المراهيم الله يعافاهم ويرحمهم بالجنة الأهل اللي وليم الصبر الساعة 7:52 دقيقة داخل الاستديو يواصل من مكان

0: الإذاعة الوطنية التشادية، ساعتنا تشير إلى 11:30 ليلا بتوقيت العاصمة أنجمينا. موعدكم مع النشرة الإخبارية الأخيرة من تقديم عبد الجليل عبد المكرم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها سيداتي والسادة، السلام عليكم ورحمة الله. من أنجمينا نحييكم ونقدم لكم نشرة الأخبار من داخل الاستوديوهات الإذاعة الوطنية التشادية، ونبدأها مباشرة بالتفاصيل. اختتم يوم أمس وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني دكتور سيتاك يومباتينا اختتم أعمال الاجتماع الإداري لمؤسسات التعليم العالي للعام الجديد، كان ذلك بقاعة كلية علوم الصحة البشرية بجامعة أنجمينا. تفاصيل أكثر مع مصطفى بشارة محمد.
2: سمح الاجتماع الإداري الذي نظمته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني مع مسؤولين مؤسسات التعليم العالي بالبلاد لتطرق في القضايا والتحديات التي تعيق القطاع التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني، وكذا النظر في التطورات التي يشهدها العالم من أجل مواجهة التوظيف والتحول الرقمي الذي أعطته الحكومة أهمية خاصة. كما خرج المشاركون بتوصيات إلى وزارة التعليم العالي، أهمها دعم قطاع التعليم،
3: اختيار السيناريو، التمويل، تأهيل وتوزيع الأساتذة، المناهج الدراسية بما يدمج التعليم الرقمي والذكاء الاصطناعي، الحوكمة ومؤشرات الأداء، التخطيط للاحتياجات من الأساتذة بالتنسيق مع وزارة التربية الوطنية.
2: وبهذه المناسبة أوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي والتكوين المهني الدكتور سيتاك يومباتينا بيني أن أهمية هذا الاجتماع الذي سمح لمسؤولي المؤسسات لوضع الخطط والبرامج والتوجيهات لتقييم الإجراءات المتخذة حتى الآن، وللأهم من ذلك العمل على تطوير جودة وفعالية التعليم العالي، مضيفا بين المؤسسات التعليم العالي هي فضاء للتفكير والتقييم ومحورا أساسيا للتخطيط والتوجيه والتنسيق والحكمة وأداة أساسية في وضع الاستراتيجية والحوار المؤسسي، مطالبا منهم بذل المزيد من الجهود لتنفيذ التحول الرقمي والتوجهات والسياسات الوطنية في مجال التعليم والبحث العلمي والتدريب المهني إلى إجراءات ملموسة مستدامة تجسد الطموحات المواطنين لمواكبة المستجدات التكنولوجية الحالية بالبلاد.
1: قدم أمس المدير الإداري المؤقت لغرفة التجارة والصناعة والزراعة والمناجم والحرف اليدوية عبد الرحمن قادمي، قدم بيانا موجها لمندوبي الأسواق والنقابات العمالية والمعنيين بشأن الأسواق، وذلك حول الإعفاء من الرسوم والضرائب لبعض من المواد الغذائية، داعيا إياهم بضرورة الالتزام بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة حول تسعير سعر المواد الغذائية. المزيد نستمع إلى جزء من حديثه.
4: السنة الممارسة بقى كتير في محلات وادين في تشاد. مارشال هو أنت انستركسيون فرم قال للغوفرنمو ليعملوا خدمة كلها في التيران. المينستر ديتا، مينستر دي فينانس، ما المينسترات أقابة حاليا قاعدين في التيران قاعد يشوفوا السيتواسيون، يحجم الرسponsable الادمينستراتيف مع البارتنير حقنا مع التجار والناس الكل قاعدين يشتغلوا في البروفنس. الرئيس مشى كونستاتي شاف الاستوك الديسبونيبل في اونازا وانت انستركسيون فيرم للسنه البوبولاسيون في البروفنس عن البيرسون فيلنرابل دي سولوم ديستريبيسيون غراتويت. قال في الاكزونيراسيون دول القاعدين للتجار ما يدخلوا عن الربا الزياده، التجار انتوا قاعدين تخدموا وانتوا فوزا بروفيزيوني المارشي، الخدمه خليه يكون بالرسمي والنورمال. بديفيكولتي الكثير ده كله التجار قاعدين تجور واقفين قاعد تخدموا للبلد يمشي قدام، وفيزيون حنا المارشال اليوم سيتشاد بلد كبير من هسه اني ما وايد مننا يقوم ويقيف ورا المارشال لبلد ده نودو قدام.
1: في شأن آخر، احتفلت صباح اليوم منظمة النساء التاجرات باليوم الوطني للنساء التاجرات ورائدات الأعمال بالنسخة 18، وذلك تحت شعار تسريع الإدماج الاقتصادي للمرأة ووصولها إلى منظمة التجارة الحرة للقارة الأفريقية. ترأست المناسبة رئيسة الغرفة الوطنية لريادة الأعمال النسائية أشتا جبرين سي، وكان ذلك بدار المرأة بحضور جمع من الحضور. عز علي علومة.
5: تمثل المرأة ركيزة أساسية في تطوير الاقتصاد الوطني من خلال مشاركتها في مجالي التجارة وريادة الأعمال، كما تساهم المشروعات التي تقودها النساء في تعزيز مرونة الاقتصاد المحلي. وقد جاء شعار الاحتفال باليوم الوطني للنساء التاجرات ورائدات الأعمال في تشاد النسخة 18 لهذا العام تحت شعار الإدماج الاقتصادي للمرأة ووصولها إلى منطقة التجارة الحرة للقارة الإفريقية. في كلمة الترحيب التي قدمتها رئيسة اللجنة التنظيمية أشتا آدم، قالت إن اليوم الوطني للنساء التاجرات ورائدات الأعمال يعد خطوة أساسية لنجاح المرأة وإسهاماتها اللامحدودة في مجال التجارة والزراعة والحرف اليدوية. في مداخلتها رئيسة مجموعة الاهتمام الاقتصادي نهام سولكيم أكوفا أوضحت أن الهدف الأساسي من هذا اليوم هو خلق فرص عمل مستدامة وجعل الاستقلالية الاقتصادية للمرأة ركيزة أساسية للتنمية الوطنية، حثة الشركاء وأصحاب البنوك إلى الوقوف بجانب النساء التاجرات من أجل زيادة الاستثمار. معلنة الافتتاح الرسمي لليوم الوطني للنساء التاجرات رئيسة الغرفة الوطنية لريادة الأعمال النسائية أشتا جبرينسي، قالت إن شعار هذا العام الإدماج الاقتصادي للمرأة لم يأتي من فراغ، بل جاء نتيجة لجهودها الجبارة في مجال تعزيز الاقتصاد والمشاركة في البحث عن السلام. وأضافت أشتا جبرينسي بأن المرأة تواجه تحديات كبيرة، ولكن بفضل التعاون وتعزيز المواطنة ستظل المرأة الباب الذي يفتح الآفاق الجديدة أمام الاقتصاد الوطني التشادي. وبعيد حفل الافتتاح تفقدت أجنحة المعرض الذي أقيم خصيصا لعرض المنتجات المحلية للنساء التاجرات.
1: في إطار الملفات التي تعدها المحطات الولائية التابعة للهيئة الوطنية للإعلام والسمع البصري، فقد أعد حماد داود حماد موضوع حول انقطاع التيار الكهربي بمدينة أبشة، نتابع من هناك.
6: تنظم الورشة من قبل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين وبرنامج الأغذية العالمي لاستعراض نتائج دراسية ميدانية تهدف إلى تحديد الأسر الأكثر احتياجا سواء من اللاجئين أو من المجتمعات المضيفة.
7: حين تغيب الشمس عن أبشة يبدأ فصل آخر من يوم طويل، أحياء تقرق في الظلام منذ أشهر بعدما خرج المولد الذي كان يمد أحياء أبشة بالتيار عن الخدمة. تبدو الكهرباء في المدينة كأنها ضيف لا يأتي إلا نادرا. في الليل تتغير ملامح أبشة، الظلام يفرض حضوره على معظم أحياء المدينة، بينما لا يصل التيار إلا إلى بعض المكاتب والمرافق الإدارية وبصورة محدودة لا تلبي احتياجات السكان. حوالي 317 كيلوات فقط لثاني أكبر مدينة في تشاد، ومع مرور الأشهر لم يعد انقطاع الكهرباء مجرد مشكلة خدمية عابرة، بل أصبح واقعا يفرض نفسه على تفاصيل الحياة اليومية، من المنزل إلى المتجر ومن الورشة إلى مختلف الأنشطة التي تعتمد على الطاقة. مواطنو أبشة يؤكدون أن الكهرباء لم تأتي منذ فترة.
8: إننا شهور ما لدينا الكهرباء،
9: استعمل اللامبة يعني مثل أننا قاعدين في مويه ناج، شغل بيسموه كهرباء ديكي ماشي.
7: حين تغيب الكهرباء لا تتوقف الحاجة إليها، وأصحاب المشاريع لا يستطيعون انتظار عودة التيار إلى أجل غير مسمى، لهذا اتجه كثيرون إلى الطاقة الشمسية التي أصبحت بالنسبة لبعض أصحاب الأعمال أكثر من مجرد بديل، إنها وسيلة للحفاظ على مشاريعهم.
10: النار ما قاعد بيجي لنا، أني نخدم بالنهار وبقوة النار بيجيبوا لنا بالليل، ومرات 4 يوم يجيبوا لنا مرة واحد، وكما أننا انجبرنا لقينا بديل المهم ده كل ما البدايات كده وخلاص دخلنا وشلنا البانو ده
11: أنينا انجبرنا سوينا يعني الطاقة.
7: لكن خلف هذا الظلام تقف أسباب فنية وتشغيلية تفسر جانبا من أزمة الكهرباء في المدينة. مدير التشادية للكهرباء محمد عيسى رشيد يوضح واقع إنتاج وتوزيع الكهرباء في أبشة.
12: عندنا بابور كده ساليوم خسرانين، بابور كله وقفين، القاعدة ما يتلي أزيد من 317 كيلو، ده يعني شغل بسيط اللي هي اللي زي أبشة ده. أبشة ما يستيقظ، أبشة بي أكبر اليوم ده، أبشة ناس بيكو كتار، البيوت زادوا، الهيلة توسعت، انفتشلو سنترالات كبار لينتطاق لأبشة.
7: غير أن أزمة الطاقة في أبشة لا تختصر في المولدات المتوقفة، فعلى المدخل القربي للمدينة تقف الألواح الشمسية التي كان يفترض أن تكون مصدرا إضافيا للطاقة، لكنها هي الأخرى متوقفة عن العمل. مسؤول قطاع الطاقة الشمسية جيرارد أمبينيسيوم يوضح وضع هذه المنظومة وأسباب توقفها.
13: عندنا مشكلة الشياكي لي مينتنس نسو ولي بروبليم انا غورس كولا لي فاكتور دول لا مانكافو لي على غاي ودي لي نار لي سن كولا عند مشكله شياكي غاي نار جو ريسبونسابل انا اس ان علي يجيب ايكيب انا لابو لي نيامينا نخدم فوغاو نو رسول الله نار.
7: بين مولد متوقف والواح شمسيه كالديكور وسكان يحاولون صناعه بدائلهم بانفسهم، يبقى الظلام سيد المشهد في اجزاء واسعه من المدينه الى ان تجد أبشة طريقها من جديد نحو النور. أبشة، حماد داود حماد للاذاعه الوطنيه التشاديه.
1: شكرا داود حماد. نعود هنا بالعاصمه جمانة ونختم نشرتنا بالفقره السياسيه. تناول اليوم كاتبها كاتب العمود عمر حسن دهب عن دور الأحزاب السياسية في تعزيز السلام. نتابع.
14: عندما نتحدث عن الأحزاب السياسية فإننا لا نتحدث فقط عن انتخابات أو حملات انتخابية أو منافسة على السلطة، نتحدث أيضا عن مسؤولية وعن دور في بناء السلام وترسيخ الاستقرار وتعزيز التماسك الوطني. في تشاد حيث مر المشهد السياسي لسنوات بمحطات من التوتر والصراعات، وحيث ما تزال الثقة بين مختلف الفاعلين السياسيين بحاجة إلى مزيد من التعزيز، يأتي دور الأحزاب السياسية كعنصر مهم في صناعة الاستقرار. فالحزب السياسي لا يقتصر دوره على جمع الأصوات وحشد الأنصار، وإنما يبدأ دوره الحقيقي أيضا من خلال قواعده بتربية أعضائه على التماسك واحترام الرأي الآخر وقبول الاختلاف والإيمان بالحوار كوسيلة لمعالجة الخلافات. فالاختلاف السياسي أمر طبيعي في أي مجتمع ديمقراطي، لكن المهم هو كيف ندير هذا الاختلاف. ومن هنا تستطيع الأحزاب السياسية أن تساهم في تعزيز السلام من خلال الاحتكام إلى القانون واعتماد الوسائل السلمية في التعبير على المواقف والمطالب والمشاركة بجدية في أطر الحوار والتشاور واحترام المسارات والمؤسسات الديمقراطية. وفي المقابل فإن رفض خطاب الكراهية والعنف السياسي والانتخابي والتحريض على أساس الانتماءات المجتمعية يمثل مسؤولية أساسية تقع على عاتق كل فاعل سياسي. ولأن الكلمة السياسية لها تأثير كبير على الشارع، فإن خطاب القيادات السياسية يمكن أن يكون رسالة تهدئة، كما يمكن أن يكون سببا في زيادة التوتر. كلمة مسؤولة قد تفتح باب الحوار وتقرب وجهات النظر وتبني الثقة، وكلمة أخرى قد توسع دائرة الخلاف. ولهذا فإن السلام في تشاد ليس مسؤولية الدولة وحدها، بل هو مسؤولية مشتركة تشارك فيها الأحزاب السياسية والمجتمع المدني والقيادات المجتمعية وكل مواطن. لكن في المقابل تحتاج الأحزاب نفسها إلى بيئة سياسية تساعدها على أداء هذا الدور، بيئة تقوم على قواعد واضحة وانتخابات ذات مصداقية وحوار سياسي مستمر واحترام دور المعارضة. فكلما اتسعت مساحة الحوار ازدادت فرص التفاهم، وكلما ترسخت الثقة في المؤسسات أصبح الخلاف السياسي أكثر قابلية للإدارة وبالوسائل الديمقراطية. وفي النهاية تبقى الرسالة واضحة، الأحزاب السياسية ليست مجرد قنوات للوصول إلى السلطة، بل هي أيضا جزء من مسؤولية بناء الدولة والمجتمع. وعندما تتحول المنافسة السياسية من صراع إلى تنافس ديمقراطي ومن خطاب المواجهة إلى ثقافة الحوار، يصبح الاختلاف مصدرا للتنوع وتصبح الديمقراطية جسرا نحو السلام. ففي تشاد كما في أي مجتمع آخر، السلام لا يبنى بقرار واحد، وإنما بسلوك يومي وخطاب مسؤول وإرادة مشتركة.
1: شكرا عمر حسن ذهب، ومعك نصل إلى ختام هذه النشرة الدقيقة 44 بعد 11 داخل استديوهات الأخبار. مستمعينا تقبلوا تحية الفريق العامل في الإشراف، الأستاذ يوسف محمد زين، في التنسيق عثمان آدم الدود، في التحرير أحمد خميس جمعة، بمشاركة الفني وهندسة الصوت جبوي جابرييل، ومني أنا في التقديم مرة أخرى عبد الجليل عبد المكرم آدم. شكرا على طيب المتابعة، سألتقيكم غدا بمشيئة الله، حتى ذلك الوقت متابعة طيبة شيقة مع باقي برامج القسم العربي بالإذاعة الوطنية التشادية هنا بالعاصمة أنجمنا.